يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك.

0: أبسن من الإيمان.
1: أوخي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغاليين الطيبين أينما كانوا في كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. صباح حيو على توت ليكيب اللي معنا. زميلتنا أمل إبيري أم آدم، معنا أيضا عبير رضوان، صديقنا الفاضل سي محفوظ الجراحي، نادية الشعام بألفة جندوبي، وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفرام. يقولكم إن شاء الله ديما متمتعين بالصحة والعافية في هذا اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026. إن شاء الله الشهر هذا يكون مبارك على الجميع، على بلادنا وعلى صحتنا وعلى أقاربنا وأحبابنا وعلى هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. وقلنا بطبيعة الحال كما تعودنا دعاء الصباح، يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. وإحنا قاصدي ربي في طريق واحدة واحدة، ما نجريوش في التأني السلامة في العجلة الندامة، ما ننسوش إشارات المرور نحترموها، دعاء السفر كذلك بسم الله مجراها ومرساها. ألف تحية، ألف تحية لعوان الأمن والجيش الوطني، خاصة الأمن وكالرقابة الاقتصادية. من البارح في الليل مع المغرب وحتى العشية في الليل كالرقابة على الناس اللي تبيع في المياه بطريقة مش قانونية وبأسعار غالية. ألف تحية للجميع، خاطر حاجات كيما ذي ما تسماش راهو أنت كي تبلغ رياضية ما تسماش أقوادة، راهو من باب تطبيق قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. صدق محمد صلى الله عليه وسلم. أنت كي تعرف تكون قاعد يرفع في الأسعار وبيع في حاجات خلصة كي تبلغ عليه عندك أجر كبير برشا عند ربي، خاطر التبليغ هذاك باش تحمي المواطنين من الاستغلال الفاحش اللي قاعدين يعتمدوا فيه ويتبقوا فيه ويعيشوا به برشا ناس اللي معاش تخاف ربي. مش معقولة ستيكا ناس هما 4000 ولا 4 و5 تتباع ب7 و7500 وأكثر. خافوا ربي، ودور الشرطة والرقابة هو بطبيعة الحال الرد على خاطر فما ناس ما تفهم وما تشد طريق الباهي إلا بالردع. في النهاية عندي كلمة صغيرة حبيت نقولها، والكلمة الحلوة عندها قيمة كبيرة برشا، محلاها كلمة عندك معزة كبيرة عندي، محلاها كلمة تعرفني نحبك ونعزك، وكذلك أنا واحد يقولك تبارك على روحك، ومحلاها كي تسمع ما بيناتناش تدلل على أخوك وعلى أختك، محلاها الناس اللي تسأل عليك وتراعيك وتقدر ظروفك حتى بكلمة طيبة كلمة مزيانة، ومحلاها دعوة الخير كي تكون نابعة وخارجة من أعماق القلب. الكلام الحلو مستمعينا الغالين ما يستحقش حاجة كبيرة باش تقولوا، الكلام الحلو يتقال وحده ويخرج وحده من قلوب صافية دافية ونظيفة، ومحلاها الدنيا بوجود ناس تحبك وتاخو بخاطرك وتخاف عليك. هذا بطبيعة الحال سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الكلمة الحلوة تصلح بين متخاصمين، قداش من كوب من زوج وزوجة تخاصم وقعت مشاكل بيناتهم، جاء إنسان جارهم ولا قريب بكلمات شوية كلام حلو رجع الألفة والمحبة بين الطرفين والدال على الخير كفاعله. في النهاية نقول يا رب في هذا الشهر المبارك ارحم أبائنا وأمهاتنا يا عظيم، واشفي مرضانا، متعنا بالصحة والعافية، واحفظ يا رب هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين، أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهوني يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل ل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دايتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهوني حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصول ديوصل حتى ل 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرة فروة، ألف ليل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذا من الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحث بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو عودكا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حتى قرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش ترقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، اجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في الصف البنكي وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908 708

0: مركزين مع ميديا الشعبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: بونجور بونجور، صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الحيوية والنشاط للناس الكل. ما زلنا في بداية الأسبوع وبداية شهر سبتمبر. احنا اليوم 1 سبتمبر 2026 الموافق ل 19 ربيع الأول 1448. وينكم جماعة هلو سبتمبر؟ مازلتوا حاسبينه مع الصيف؟ سبون رانا ودعنا الصيف.
2: صباح الخير سعيد نادية، صباح الخير الفريق العام معنا السيدة أمل إيميلي وكذلك عبير المخرجة الشابة. تحية لكل الفريق العام معنا الصباح والمستمعين ومستمعاتنا. اليوم الفتح من سبتمبر، يوم ذكرى كبيرة برشا بالنسبة للشعب العربي الليبي اللي تغيرت فيه الدنيا من نظام ملكي عند السنوسية، السنوسي معناها الدولة السنوسية، تحول إلى نظام لا أقول جمهورية وإنما جماهيرية، نظام جديد ينتمي إلى القومية العربية بل القومية الإفريقية. في مثل هذا اليوم فاتح من سبتمبر، نترحم على روح الشهداء اللي ماتوا كل الليبيين اللي قاتلوا أيضا الجزائر التونسيين في عام 1911 حينما غزاء الطليان هجم على ليبيا. تونس كانت الصدر الرحب والحنون لأبناء ليبيا، ومن ثم انطلقوا بعض الثوار التوانسة منهم محمد الدغباجي مع خليفة بن عسكر وكذلك محمد علي الحامي اللي أول ما بدأ بالحركة متاعه في ليبيا حينما اشتغل في ليبيا. على كل حال مسألة تاريخية كبيرة برشا. اليوم الفاتح من سبتمبر، ان شاء الله نتمنى الشعب الليبي ان يلقى
1: بقيادة معمر القدافي
2: بمنيار معمر القدافي، ونتمنى ان شاء الله يا ربي الشعب الليبي يلقى التوافق ويرجع الشعب الليبي الى وحدته والى بناء دولته الاقتصادية والاجتماعية. وتعرف يعني بالنسبة لتونس ليبيا كانت منها فضاء كبير اقتصادي وكانت لولا في المبادلة التجارية على مستوى العالم. كنا مع ليبيا لولا ليبيا وبعد يجي الاتحاد الأوروبي.
1: نعم، دونك 1 سبتمبر ما زالنا 121 يوم فقط من اليوم نبدأ نحسبه على العام الجديد، على نهاية السنة 121 يوم، ونقولوا العام 2026 بأحداثه وبأخباره
2: وباللي
1: وبصيفه الاستثنائي اللي شقع التاريخ في لمن وباي باي. دونك لو 1 سبتمبر بالنسبه لنا نحن سبتمبر تعني الكثير، العوده المدرسيه خاصه والاستعدادات للعوده المدرسيه ان شاء الله ربي يوفق صغيراتنا. كيف عام 1985 لو 1 سبتمبر تم العثور على حطام سفينه تيتانيك غارقه في قاع المحيط الأطلسي. على هذيك باش نسترجعوا الذكريات ونسمعوكم سيلين ديان My Heart Will Go On.

0: 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرنشيها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل. وفيها زيدا توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او دي بي من غير حتى لودينغ. باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة. أما الماكسبوكس 5G أورانج حاجة أخرى. عندك أورانج.
1: في رميم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد صالتك؟ إسباس ديكو رميم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رميم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل برقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119.
2: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا. الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جان. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طال انفتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
5: اسمعي انت بعد زمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان هتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ميلي جو بوانيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي المغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
8: الو
9: الو صباح الخير، نحكي مع شخص يبني مستقبل. انت هو
8: شكون معايا؟
9: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى قايد باش تبدا.
8: اما مين نبدا؟
9: بدايه من اوميغا فورماسيون.
8: في اوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنيه تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر الحل.
10: معاونات المناظرة من محاسبة ومالية وانفرماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
11: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
12: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس سقوط، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: كونسرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق. نهارك زين مع نادية الشعبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة إلى الجميع. برشا قاعدين يتصلوا بنا فيما يخص الانقطاع المتكرر للكهرباء وفقدان ونقص المياه المعدنية في الأسواق. كل مواطن وشنية الغلبة كما قالت مدام لطيفة، كل تونسي وغلبته الفترة هذه يا بنيتي، هكا معناتها بالحرف. الأزمات في زمن السوشيال ميديا خاصة توروا حتى أجانب ولو يتحدثوا عن الأزمات اللي قاعدين يعيشوا فيها التوينسا ويعملوا في دي فيديو. وشفنا الفيديو متاع السيد الأجنبي اللي خرج وقال أنا عندي نهارين نلوج على دبوزة ما في تونس، الوضع ذي عمري لو وصلت له وما تصورتش أنه نوصله في تونس. دونك حاجات كيف ما هكا تنجم توصل إلى صفحات ومواقع إعلامية خارج تونس، وهذا ما يتعلقش الأمر باللي نعيشوه احنا فقط، لكن صورتنا معناتها باش تهتز باش تهتز. يعني اليوم حتى انا كي نشوف دي فيديو كيف ما هكا والا مواقع اعلاميه خارج حدود الوطن يتحدثوا على تونس بلادي وان جرت عليا عزيزه.

0: بالله انا راه عندي صغير دبوزه ماي هذا قاعدين نراو فيه ونقراو فيه. احنا رانا نتحدثوا ديما نقولها مش منطلق انه نتشكي ونتبكي ولا نتحدثوا نريد معالجه الازمه اليوم وفي الوقت نحب نحافظوا على كرامه المواطن كرامتنا احنا كتوينسا وكرامه بلادنا زاده.
1: تحية لك على مواقفك موقفك الوطني بلادي وانجارت علي عزيزة هكا أعطيك صح. أنا معجب بالموقف الوطني ولا أشك في ذلك.
0: نعم
1: كامل إذاعة أكسجين هو توجهها وطني, ولكن أيضا صورة بلدنا نتأسفوا بالشوفوها البرة مست ولا كذا تحيرت ولا كذا, ولكن صورة بلدنا يصنعها أولاد بلدنا. إحنا نصنع صورة بلدنا, إحنا صنعناها في القديم وفي وبعد الاستقلال صنعنا احنا صنعنا صورة بلدنا. وحتى في 2011 اعطينا صورة اخرى للعالم, صورة جميلة تونس عملوها. فاليوم مطروحة لتونس احنا نحسن صورة بلدنا.
0: justement avant et après avant قبل كي تحل انت حتى الاجنبي كي يبدا يعمل في ريغيرش على تونس شنو اللي يشوف كارتاج, يشوف سيدي بوسعيد الصور. احنا اليوم مالوغوزمون جيتنا اعلاميه من لبنان وقت اللي عملت دي فوتو صور ونزلتهم على موقعها في الانستغرام بحذيها فضلات سيدي بوسعيد صورة حلوة هذي
1: مش حلوة خدتها مقصودة الصورة
0: نتعب لا مش مقصودة قاعدة تتصور الكل
1: إيه إما
0: مش
1: الصورة بريئة
0: مش مش تجي هي تقوم بجمع الفضلات وإلا تزيل الفضلات ولا تعمل حملة فضلات مش هذا موضوعنا. إما موضوعنا إنه قبل كي يعمل السائح وإلا الأجنبي يعمل غشاخ شراء كارتاج يرى سيدي بوسعيد المدينة العتيقة يشوف الصحراء يشوف البحر يشوف الشمس في تونس يرى وجهة
1: سيئة. ولكن ثم هذا يقول كل سائح يقول لك اللي الشعب التونسي شعب مضيف وشعب طيب
0: يشوف الكرم
1: ويشوف التوانسة كيفاش معناها فرحانين بالأجانب وكذا.
0: يعني اليوم زي انت تراتها وبرقيه انقطاع الكهرباء
1: هاي أخرى
0: المشاجرات الاحتجاجات اليوم زي كي تتعمل غشيخ شترى هذا
1: احنا نعيش في حالة أخرى طبعا. والسيد رئيس الجمهورية قال نعيش في معركة التحرر الوطني. يا سيد رئيس الجمهورية معركة التحرر الوطني يزم حكومة حرب يزم حكومة معركة التحرر الوطني حقيقة لابد من تغيير حكومي يكون يستجيب الفكرة متاعك. الناس كله تقول لك رئيس يمشي في واد واللي يتطبق قاعد في واد آخر, وهذا اللي خلى اليوم انقطاع الكهرباء والماء واللي غلى الأسعار والثمة مضاربات في الماء تورا استيكا ثم اللي بيع فيه ب 6500 ثم اللي بيع لك فيه ب 7000 معناها وصلنا للدرجه دي والاستغلال بتاعش بتاع الجشعين هذوما وظهرت كل المافيات وكل اللي بيع الماء واللي بيع مانيش عارف كل شيء يتباع في تونس مازال كان الهواء ما يتباعش حتى الهواء باش يولي يبيع هنا تنفس 100 جرام ولا برطل تنفس مش معقول هذا الى اي مدى مش نوصله نبقى التوانسه احنا صوره بلدنا احنا مسؤولين عليها واحنا اللي نعملوها واحنا اللي نصنعوها. اصلحنا شعب طيب كما قال النجم وش طيبه فينا بلوه تاخذنا من قريب وتجيبنا كلمه حلوه, لكن
0: احنا توا في
1: وقت بلدنا
0: احنا في وقت ما نخبيوش الازمات والا ما في فتره اللي لازمنا اتصاليا نكونوا قويين تعرفها نتاع
1: قويين
0: اذا تقرا ويتود باش توليوا قويين وتعرفوا وقت الازمات كيفاش تتواصلوا مع شعبكم. اليوم راهو الحل مش في اخفاء الازمه, اليوم في اداره الازمه كيفيه اداره الازمه تقديمها بوعي ومسؤولية يكون عندك مسؤولية مع إبراز الوجه الآخر للبلاد التونسية. تونس راو تحب ولا تكره أنا كي قلت بلادي وإن جارت علي مش معناتها عزيزة مش معناتها نخبيه الأخطاء وإلا نتغذاو عن الأخطاء وإلا نسكت وما نحكيش وإلا العصافير تزقزق. ليه معناتها تذكير بأنه الوطن أكبر من الحكومة اليوم وأكبر من أي مسؤول وأكبر أكبر وأكبر معني يوم راو نختلف معكم
1: ولا نختلف عن الوطن
0: ولا نختلف عن
1: ولا نختلف عن الوطن
0: يوم ميلا
1: نختلف فيما بيننا بكوردو، أما لا نختلف على تونس.
0: اليوم رأو ننتقل

0: ننتقدوا الكهرباء، ننتقدوا المحروقات، نتغشوا كي قص علينا الماء، خاطر وليت كل يوم نغضبوا من السياسات، من المسؤول اللي ما يتجاوبش، من الخدمات اللي تقعدت معناتها يقول لك المواطنين كرهوني فيها البلاد يعني. لكن نذكروا زيدا ان الحكومات تغيرت برشا والازمات ما فاتش
1: وي
0: زيدا معناتها السياسات تتبدل لكن الوطن يقعد. هذا اللي المقصود بالكدب به. يظهر لي وقيت باش تسمعوا معنا احوال الطقس. احنا خذينا رانا الوقت علاش خاطر ما نجموش اللي قاعدين يطلبوا فينا وصوتهم كما تعرف امانه وثقتهم كبيره. ما نجمش نرجع وهما حملوني مسؤوليه وانا ما نتحدثش عليهم. دايو قاعدين يسمعوا فينا، نوجه لهم تحيه كبيره كيف يحبوا يعرفوا زاد احوال الطقس على خاطر التونسي شنيا في مخه. يقول لك انخفاض في درجات الحراره يعني ما عادش فما قصان ذو.
1: لا،
0: ارتفاع في درجات الحراره باش يقص الذو. هيت مع بعضنا نكتشفوا احوال الطقس بالنسبه لليوم. ميتيو بالنسبة لليوم 1 سبتمبر 2026 يكون الطقس قليل السحب على كامل البلاد، ثم تتكثف تدريجيا السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا بالشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قبل ما تشمل بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. يكون البحر قليل للاضطراب وتشهد درجات الحرارة انخفاض طفيف حيث تتراوح بين 33 و 38 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 39 و 44 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي محليا. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الحوش بوستي الغنطري بالفروات
1: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
0: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغنطري بالفروات عندك اورانج راديو

0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: فما بوكس 5G وفما بوكس 5G اللي برودوي د لاني ماكس بوكس 5G اورانج تبرنشيها منا تكونكتي منا فيها وي في 6 يوصل للدار الكل وفيها زيادة توربو جيمينغ للمغرومين باللعب اون لين كان جو جيمينغ ستريمينغ ولا سكرولينغ مع الماكس بوكس 5G عندك انترنت تري او دي بي من غير حتى لودينغ باش ما تفلت حتى لحظة مش فخرة اما الماكس بوكس 5G اورانج حاجة اخرى عندك اورانج.
2: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
3: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة،
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: ألو
6: ألو صباح الخير، نحكي مع شخص يبني مستقبل. أنت هو
5: شكون معايا؟
6: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى قايد باش تبدا.
5: أما مين نبدأ؟
6: بداية من أوميغا فورماسيون.
5: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. لأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك
8: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور.
9: وإلي كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
10: تعتزم زم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
11: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: كونسرت من أرض الجمال مش شمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفن تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيشوا معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفن موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم، ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفن صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفن صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل، بالصوت العالي وبالقلب الكبير. احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق. راديو أكسجين أفن،
1: صوتك بالصوت العالي.
0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة، من السبعة للحداش.
2: أهلا وسهلا عشبا، مرحبا بكم معنا في الكود كور. اليوم الكود كور اختيار سي محفوظ A 100%. تفضل.
3: أكيد، صباح الخير. أهلا وسهلا نادية. الاختيار هو حقيقة موسيقي موسيقي موسيقي ممتاز لفنانة قديرة رحم الله، فايزة أحمد، معروفة فايزة أحمد اللي هي فنانة كبيرة من أصل سوري وتحمل الجنسية السورية والجنسية اللبنانية والجنسية المصرية. هي مولودة بمدينة صيدا في لأب سوري، وعادت إلى عاد بها إلى دمشق، وفي دمشق حاولت أن تقدم روحها لإذاعة حلب في ذلك الوقت، وفي إذاعة حلب لم تنجح، ولكن في إذاعة دمشق نجحت في الاختبار وقبلت كفنانة كمغنية في إذاعة دمشق، وثم انطلقت في التجربة مع العراقيين في أغاني بتاعها، وثم لبنان، ثم المحطة المهمة في حياتها كانت في مصر. في مصر تعرفت إلى محمد الموجي، تعرفت إلى بليغ حمدي، تعرفت إلى محمد عبد الوهاب، وما أدراك تعرفت في ذلك الجو اللي كان فيه هي، وكانت وردة جزائرية، وكانت أم كلثوم على رأسهم الكل، وكانت يعني حديقة كبيرة ياسر من الفنانات، ولكن أثبتت وجودها بحرصها على الغناء وبإطرابها إلى الشعب. ثم الحقيقة تعرفت إلى زوجها محمد سلطان، اللي هو منها كان لحنها عديد الأغاني، لجربوا لحنين أخرين، وهي توفيت صغيرة في الأربعينات، منها غادرت الحياة وتركت عديد الأغاني الرائعة برشا برشا برشا، وخاصة تعجبني منها أغنية يا حبيب الأربعاء، وهي قصيدة حلوة ياسر. وهذه الأغنية أنا قلبي لك ميال، هي تلحين الموسيقار الكبير حقيقة محمد الموجي. أنا قلبي لك ميال، مانيش غيرك على البال، أنت وبس اللي صديقتي وحبيبتي وكل شيء.
2: نعم، فايزة أحمد في الكود كور. راجعين ومواصلين إن شاء الله، نهاركم زي

0: الكوش ويستي الغنطري بالفلويت
1: متحيرش بالانترنت والمكلمات وخذ لوفر جيجا كلام وتمتع بالمكلمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
0: ما لفاش تستنى امشي لأقرب بوتيك اورانج وبوستي الغنطري بالفلويت عندك اورانج

عند نزرت من أرض الجلاء مش شمال اللي دي منابض بالحياة أكسجين أفل تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفل موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفل صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفل صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق.

0: بوك 5 جي اورانج تبرشها منا تكونكتي منا. فيها ويفي 6 يوصل للدار الكل، وفيها زادة توربو جيمنج للمغرومين باللعب اون لين. كان جو جيمنج ستريمينج ولا سكرولينج مع الماكس بوك 5 جي عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينج، باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة، اما الماكس بوك 5 جي اورانج حاجة أخرى. عندك اورانج.
1: وين تكون جمعية تونس؟

الناس كان بفيرتي. هذو الناس البلغة ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأسفل واللكح لأن الشي يجري في الدم والناس معها تنسى دعم. هي شد عندك معك يتعدى العمر. بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية غرامة حاول كنت تقرأ مصر وتفهم المعاني.

فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوع من ادوات عاليه الجوده انتر من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلر ديسي الكتريك اي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع انتر الجارانتي عامين كاملين بالسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 سنة.

0: Actu.
1: مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل، ان شاء الله نهاركم زين. توا 48 دقيقه تسمعونا في بوان اكتو. ألفة الجندوبي مرحبا.
2: اهلا وسهلا ناديه، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. صباح النور سي محفوظ.
3: بخير. اهلا وسهلا سيده ألفة،
2: ان شاء الله شهير جديد وشهير بالصحه والفرحه، وان شاء الله نلقاو اللي ما لقيناهش الشهر اللي تعديت.
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: ان شاء الله ربي يحرك اسبابي في فاتح من سبتمبر. انا فرحت كي شفت مهبطين الاستاتيو هلو سبتمبر،
1: قلت هاني راهمش جماعه هلو سبتمبر. قلت عليهم صبيح، قلت وينهم معناتها ما فماش ريحتهم.
2: لا فما شكون يستناو في سبتمبر، يستناو بدا تبدا السيد يوما العوده العاديه للعمل، يخدموا صباح وعشيه ان شاء الله، يخدموا صباح وعشيه ويخدموا بالحق. هاكا عندكم الكليماتيزور، عندكم الراحة، عندكم ناس توحشتكم كنتوا في عطلة ورجعتوا، وبرشا ناس حتى تقضي قضيتها وتسهل أمورها.
1: يرجعوا يرجعوا الإدارات دوبل سيانس إن شاء الله، مش بعقلية السيانس يونيك خاطر ما تتأثروش فترة ومشيت على روحها. نرجعوا للريتم خاطر نحسهم أول سبتمبر دوبل يرجعوا يخدموا دوبل سيانس، يبدأوا كأنهم عاملين علينا مزية ولا مجهود كبير قاعدين يقوموا بيه. ليه معناتها هذاك هو القانون، تخدم الفترة الصباحية والفترة المسائية، خلي تفرهد شوية المواطن، قصان الضوء ساعات ما يلحقش باش يقضي أموره الصباح، يقص عليه الضوء يتحرز ويرجع أموال العشية ما يتعطلش المواطن. وإحنا نعرفوا توا الفترة هذه الاستعدادات للعودة المدرسية، فما الترسيم يخف شوية الاكتظاظ.
2: ربي مشكلة الترسيم راهو صحيح، فما منصة فيسكولير.تن، المنصة هذيك تبدا قاعد في دارك بورديناتورك ولا بتليفونك باش ترسم صغيرك، لكن يلزم تمشي تاخذ الورقة من البوستة باش تخلص معلومة الترسيم. راهو الصف اللي في البوستة والحظبة اللي في البوستة معناتها ما يقولش لي نحن نتحدث على الرقم، انا نحكي على منزل بوقيبة اللي ريتها بعيني، البوستة مقابلتها البلدية، الصف اللي في البلدية اللي باش ياخذوا المضمون باش يكمل يهزوا في الدوسي نتاع الترسيم. بربي كيفاش الرقم؟ انا كيما حكينا البارح عندك بطاقة تعريف فيها علم تونس يقول لك جيب لي وثيقة نتاع الجنسية، عندك بطاقة تعريف فيها كل شيء ويلزمك تجيب لي المضمون، عندك بطاقة تعريف فيها العنوان ويلزمك تجيب لي شهادة إقامة. راهو فما حاجات يلزمنا نعاودوا ننظموهم ونجددوهم ونحينوهم، التشريعات معناتها القوانين والتشريعات موجودة لخدمة المواطن، وكي نجموا نحينوها مع التكنولوجيا الحديثة علاش لا؟ هو الوزارات عدد من الوزارات كل مرة تقول أطلقت منصة جديدة، أطلقت تطبيقة جديدة إلكترونية، ونفرحوا بالتطبيقات الجديدة واستعمال التكنولوجيات الحديثة، وتونس تزخر بالكفاءات المتميزة في التكنولوجيا الحديثة، لكن في المقابل مازلنا نحكيه على الورقة ولازم نشوفوا الثقة في الوثيقة والتصحيح. هز الورقة هذية وين الملف هذية سيدي، ما كل شيء موجود ورقمي، خلينا في الرقمي.
1: خلينا في الرقمي، انت تبدا تهز الكرني المره الاولى حكينا عن الموضوع السكرتير يبدا اسمك مقيد ومسجل ويقول لك لي معناتها
2: عمل كوبي للورق،
1: عمل كوبي
2: خليها عندي.
1: تونس راهي تونس تحتاج الى النقدره وللناس اللي تحتاج يلزمنا معناتها ننقدوا من نقد البناء
2: بطريقه رئيس البناء
1: والنقد في البناء. نعم، وتحتاج للي يحبها. يعني اليوم مش المطلوب انه نرفعوا، قلتها بكري انا دايوغ سي محفوظ، قلت مش مطلوب انه احنا نرفعوا شعار العصافير تزقزق وتونس بخير ونسكتوا، لكن في نفس الوقت ولا نقولوا الازمات غير موجوده
2: تزقزق العصافير،
1: لكن نطلبوا من الناس انهم يسكتوا يرضوا. ليه؟ مش هي مهمتنا، لكن نطلبوا المطلوب هو ابسط واصعب في نفس الوقت، انه نكون نتغششوا من حقنا انه نتغششوا، نتغش وقت نمشي نمشي وما ما نلقاوش ما، وقت اللي نبداو نتفرجوا في نشره الاخبار 8 ويقص علينا الضوء، وقت اللي يرجع الضوء بقوه وتتهلك الاجهزه الالكترونيه، وقت اللي يكلمك مواطن يقول لك الدوي فسد، وقت اللي البلاد تعيش في حاله من الفوضى ومئات يشدوا الصف على الماء وعلى الخبز. نتغششوا مش ما نتغشوش، لكن المطلوب في نفس الوقت انه نكونوا مسؤولين.
2: صحيح،
1: روح المسؤوليه والوعي. تفضل سي محفوظ.
3: شكرا. عجبتني حكايه العصافير تزقزق،
2: مازال عندهم يزقزق.
3: هو في بالك اللي العصافير هاجرت البلد.
2: اه.
3: الحصون طائر الحصون ما عادش موجود في تونس بمزين يقول.
2: اه.
3: ما عادش موجود في تونس هاجر ولم يعود. في بالك عصفور الزيتون ما عادش موجود. وعصفور الترب ما عادش موجود. هذا بس الصيادين خاصة جمعية الصيادين يعرفوا. الأمور هذه مليحة بشكل جيد وخاصة السيد كمال ربانا يعرف مليحة العصافر هذه ويعرف حتى وقتها تولدت وقتها قديش تعيش. دوك المشكل المشكل المشكل هو بالنقد تتقدم الشعوب. شنو النقد هو؟ هو تصحيح المسار. تصحيح مسارات الشعوب. الشعوب دائما ترجع لذاتها من أجل تصحيح المسار باش تقدم. مش باش تبقى في بلاص وتقول لك ما نرجعش للوراء، انت ديجا في الوراء. كيفاش؟ دونك يلزم كما انت ذكرتي الرقمنه. لو بدينا ثم بعض المؤسسات تعمل الرقمنه، عندنا مشكله اخرى في الرقمنه. الريزو طاح.
2: ذوقس
3: مثلا او الريزو طاح. ساعات هذو ما قصش من الريزو يقول لك
2: يرجع فابل ما
3: فماش. يعني ما عندناش نظره الاستشرافية القدام. قلت انت البناء والتشييد نتاع الفكرة الرئاسية بناء والتشييد راه يزمو ايرادات قوية للبناء. بناية يزمو بناية وبناية والبناء مش سهرة.
2: مش حترف منا وحترف بناية.
3: لا لا لا لا
2: بناية صحيح
3: على الصحيح
2: يبني على الصح
3: ولا برقيبة بناية على الصمد الله يرحمه.
2: يعني يلزمنا نساعدوا جميعا على انه تقعد معناتها تونس واقفة محترمة جميلة في عيون الجميع كما قلت لك
1: ورقة
2: على مواقع التواصل الاجتماعي وخرجت خارج حدود الوطن. احنا زادة تونس لازمنا نحافظوا عليها في عيون العالم. هذايا راهو واجب. ومرحبا باللي عنده راي مخالف ولا يحب يتفاعل معنا يتفضل. مرحبا على 31 10 80 90. ألفا
1: ميديا تحدثنا على الماء اللي مفقود وإن شاء الله يتم إيجاد حل على خاطر شفنا كما قالت ميديا في نشرة الأخبار اللي حبينا نتبعوها 8 وقص علينا الضوء. الحمد لله فما للإذاعات فما أحنا كإذاعة أكسجين وصلوا لهم الأخبار وين ما فما يقول لك لو تم ضخ كميات كبيرة في المساحات التجارية الكبرى. لكن أنا اليوم شفت حاجة بعيني في طريق الوطنية عدد 11 وين السكة فما دبوا على جنب مهبط معتا كاميونة متاع الماء. الناس تشري في الماء من غادي سيركولاسيون متعطلة. الناس اللي ماشية البنزرت والناس اللي جاية المنزل بورقيبة سيركولاسيون متعطلة بكميونة الماء اللي واقفة معتها في الكياس وراسها هابط هكاية. العطارة يمشي وللدب وقالوا له علاش ما تعطيناش احنا عنا باتندات ناخذوا احنا الماء ونبيعه للناس. قالوا له ايه انا والناس تجي باش تشري الماء ما منحوزش الماء على حد وباش نخلص الكميونة متاع الماء. سمح لي
2: يا ألفا انه يخلق شوية. انت قلت لي بكري في الأوف فوضى وسيركولاسيون تتعطل. المواطن اليوم وقت اللي يمشي للعطار وهذه معناتها احكي هنا الناس اللي تمشي للعطارة باغ اكزومبل باش يشريوا الماء. في تينجا مشيو يشريوا الماء ب7000 إترا ونص ب7000 تتباع عند العطار مخبية في داره.
1: ستيكا
2: ماء ب7000 مخبية يجبدها من الدار يقولوا خلي تيح الشمس ويوظف الظليم يجهز ستيكا ماء مروه ب7000 يترا ونص. المواطن هذيك كي يلقى ستيكا ماء كما قلت لي انت من الكاميون باش يهبطها ب5000 راه باش يشريها. الكاميون هذيا خلق سيركولاسيون لكن فض حكاية الماء ب5000 ستيكا يترا ونص هز اشرب صحة وبشفي. ألوك العطار ومع احتراماتي للي مش قاعد يتصرف في هالتصرف هذية
1: المشي يقعد الشيب ويحفظ ولا يقصوا عليه.
2: عطارة تستغل تورا في الأزمات. فما أزمة متاع ماء يلزمني ندبر ما الماء يلزمني تورا. أزمة متاع حليب بيع سيكة الحليب ما تبعتناش بس 12 دينار
1: اي
2: وبس 13 دينار ب 14 دينار هيك هو
1: الحليب والسكر
2: زيد راهو كمان والكميون نستيك انت قلت لي ب 5000
1: اي هكا شي قال لي العطار
2: صراحة انا كان لقيت نشري خاطرنا من غيرها
3: 5000 راهي زايدة على السوم الطبيعي. 5000 زايدة على السوم الطبيعي
2: وش قولك في 7000
3: خلي هذيك الزايدة على الزايدة
1: هكا بربي المراقبة الاقتصادية والمعتمدين والكتاب العامين المكلفين تسيير البلديات. شو
2: شنو وزنا بالماء بعينيك يهبط الجراج يقول لك ما عنديش ماء وانت ترى الماء بعينيك. انت تراه الماء في في في جراج تراه انت بعينيك تمشي تقول له دستيكا ماء يقول لك لا ما عنديش ماء.
1: معقول
2: لا هذا
1: يهبط ويهبط جراج ويسكر ويقول لك ما عنديش ماء
2: فما تصرف تصرف هكايا كما هو منع الماء فما شكون باش يمنع عليه غدوة الدواء
1: والا تقول والا فما الماء يكون قدامك تقول له السيكا مالي يقول لك هذيك بمالي سامحني ما نجمش نعطيك خمسة ستيك ماء محطوطين على جنب يقول لك هذيك راهو مبيع
2: مبيع واعد به شكون
1: معقول
2: وفي المقابل راهو فما
1: مدير جهوي للتجارة راهو الميدان عايش كيف فضلك ربي يبارك لك
2: وقايت
1: وقايت
2: وقايت خلينا راهو بالحق وقايت وتحية في المقابل للعطارة والمساحات التجارية كبرى خاصة اللي قاعدة بالحق توفر في الماء والخدمة قاعدين متواجدين وحاولوا يسهلوا الخدمة للناس اللي قاعدة بتاخذ الماء ويهبطوا على الكمال ويحاولوا معناتها ياخذوا بخاطر هذا وهذا. نحكي على لايت بري حمزة اللي في منزل برقيبة بالحق تحية للبنات اللي موجودين غاديكا في الكيسة ونقول بالحق البنات
1: تحية للبنات اللي والله
2: جلبت انتباهي
1: جلبت انتباهي حطينا نحييها قالت لك يشدوا الصف اللي يخلط على الماء يخوان يروحوا اللي ما خلطش الماء وفيه خاطر يهبطوا كونتيتي نتاع ماء الناس الكل تشد الصف اوكا انت الاول بالاول فين الفاني اللي يخلط يهز الماء على روحه
2: تحية كبيرة الكل
1: يعني احنا قلقك ياسر امل موضوع الماء حبيت تخرج غنية
2: خاطر عندها ماء يظهر لي مجموعة اللي قالوا لهم هذوك مستيكات عندهم ملاهم
1: اي يظهر لي
2: هكا هي العطار اللي بحكيك اما
1: يعني راهو ما هو الماء واللي تسمع تبدا تبرر تقول لك عندي صغير في الدار وتقول لك عندي راجل كبيرين اما جيت بين البنين لاني صغيره لاني كبيره نحب نشرب ماء
2: ما نحبش نشرب ماء. تحدثنا على تينجا نداء لل المكلف بالتسيير ولا مدير محطة الضخ ولا التطهير متاع منزل بورقيبة بربي راعي وفي الناس اللي تسكن غديكا راعي وفينا أنا نحكي على روحي تو كمواطنة راهو الدنيا سخونة والضوء يقص حكيم البارح قص من 8 إلى 10 وتم ضخ مياه التطهير المياه الملوثة المياه الآسنة تم ضخ احنا عنا في الشوارع متاعنا نحكي على نهج الحواتة والحي الزهور والأحياء المجاورة والبكبكرة وفما معناتها ديفوس أسيال وفيغ اللي هما محلولين ويسيبوا فيهم مياه التطهير والدنيا سخونة معناتها لا تنجم تقعد في الداخل خاطر سخونة والضوء مقصوص ولا تنجم تحط كرسي تقعد في وسط الدار واللي ما عندهمش وسط الدار ما نجموش يحطوا كرسي ويقعدوا قدام الباب بربي راهو فينا ان الجانب هذايا راه الناس ما تنجمش تتنفس ما تنجمش تقعد الناس تقعد مغصوره بالريحه هذيك عليه توا اللي تسمع فينا تخرج تتعدى تدخل نهج الحواته تشوف الفوس لم تر صبت لا فماني تلقاه والفوسي معبي للفم بالماء أي غدوة تصب المطر والله ما تفيد وتعمل مشكلة وقتها تولي تتحرك لجان مجابهة الكوارث تي من توا هنا في كارثة نحنا متاع التطهير فما مشروع متاع التطهير وقاعد يخدم وفرحنا الكياس خربوه على الأخر كياس حي الزهور ما عادش كياس كان كياس منظم شريان كبير تخرج من طريق بذن طريق الوطني عدد 11 تخرج من الطريق هذيك تمشي للمنزل برقيبة وين السبيتار وين شارع محمد علي معناتها لا تدخل في السيركولاسيون ونقص الضغط على وسط البلاد كاين كيس كيس ما عادش ولا كيس تدمرت طريق هذيك ان شاء الله يكون في المشروع انهم باش يصلحوه الكيس هذاك ويزينا من البروفيزوار كي دور راهو معناتها ولا ديوغ علينا برشا قاسي برشا ما عادش نجمو الى ما تبش تقعد هكايا والمشاريع هذيا رغم المجهودات ونتبع في الصفحات الكل نتاع البلديات نتاع حملات النظافه حملات الجهر نتاع البلوعات وحملات تنظيف النقاط السوداء والزرقاء لكن فما نقاط ما تنجمش تعطيها لون تعطيها ريحه خساره ما تخرجش الريحه في العبره للموجات الاثير الريحه هذيك بربي ديوان التطهير مسالش تحرك خلينا نشوف وتنجم تقولي التجهيزات مع الناس تنجم تقولي الحلاق مدة الصلوحية وفات نحن بيدنا تحبوا توفيونا مدة الصلوحية بالريحة هذيك راهو ما هوش معقول كما كلمة سي محفوظ مش معقول
1: مش معقول مش معقول المواطن هو شريك في صناعة الصورة الجميلة والصورة الرقمية لبلاده احنا نتحدث مع مواطنين واعيين قاعدين نسمع فينا ومركزين معنا حقيقة نقولتها ونعودها حب البلاد وما يطلبش في المرحلة هذه ان نسكتوا وان اللمعوا الوطن الوطنيه ما تعنيش انه نلمعوا الواقع والا ندافعوا عن الفشل والفاشلين في البلاد واللي ما نجموش يقدموا بها والا نخبيوا معناتها معاناه الناس اللي عندهم ثقه كبيره فينا واللي يتصلوا بينا ملي نقولوا صباح الخير. كشف النقائص هو اللي باش يكون يخليك تحس بالوطنيه وتعرف كيفاش تصلح ويلفت الانتباه خاصه للخلل ويدفع زاده الى الاصلاح ويخلينا نقدموا نخدموا اكثر. دونك
2: مش ما يقولش ماني الشمس نضوي على الناس الكل هكا فما برشا اراء فما برشا ناس يعطيوا في النقد ويعطيوا اقتراحات ويحاولوا تونس نتاعنا مش نتاع حتى حد احنا نحافظوا عليها لينا احنا والاولادنا ونخليها امانه للاجيال القادمه. وان شاء الله من هنا من اذاعه اكسجين افام نتمنوا الخير والسلامه
1: محفوظ
2: تاع سليانة وبرقو بالنسبة للحرائق اللي قاعدة تجربها جبل برقو. بالحق راهو النار راهي من لهبة على الاخر رغم مجهودات كبيرة تاع الحماية المدنية نتاع أول الغابات نتاع جيش الطيران نتاع الناس الكل نتاع المتساكنين اللي قاعدين تم إجلائهم إلى مناطق أخرى، لكن الحرائق هذيك امتدت وانتشرت وتوسعت. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع.
1: نعم سي محفوظ.
3: نعم تحية لك ولسيد ألفا أيضا. الحقيقة سلمة منا في مواطنة قبلتها معناها قالت لي أنتم جماعة أكسجين نسمعوا فيكم وكذا وكذا وكذا حسين بارك الله فيك. قلت لها قالت لي بربي سلمني على النادي. قلت لها تعرف نادي زادة؟ قالت لي إيه نادي نعرفه ورئيس صاحبتي. قلت والله ما نبلغ لها السلام المدام هي اسمها حنان.
1: نقول لها تحية.
3: اي
1: عنين تقول
3: اي نقول لها تحية. بصراحة معناها امرأة فاضلة ومرأة طيبة ومرأة فاهمة المجتمع وفاهمة دور الإذاعة وفاهمة فينا في البرامج بتاعنا كل
1: صحيح.
3: وخاصة كما قالت لي هي قالت لي خاصة نادية راهي بالنسبه لي انا صديقه كبيره برشا.
1: مجهوله تحيه.
3: قلت لها ما يشلك انت برك انا حتى انا صديقتي زاد ونحبها.
1: يعطيك الصحه وسلامه منا نحييهم الناس الكل معناتها انا راني على صفحتي الخاصه البريفي يجوني برشا مساجات وبرشا تفاعلات
3: انا حبيت نقول على الاذاعه على خاطر باش هي تسمع على الاقل. نعم. والسلام أنا أمانة أنا وصلت سيدة حنان وكذا كذلك السيد مروان العيار يحيي صديقه سي بشير الجزيري رئيس نقابة
1: غرفة التاكسيات
3: لولاية بنزرت على تفانيه في العمل وإقدامه على تحسين ظروف العمل بالنسبة لزملائه الدفاع عليهم. قل لك سي بشير تحياتي ولك ولسي بشير ولسي مروان العياري وأكسجين مفتوح لكم.
2: مروان العياري تاكسيست مستمع وفي إذاعة أكسجين.
3: أكيد مستمع وفي تعرف أنت
2: جيد حلينا
1: نكملوا حديثنا في على مروان وسي بشير.
3: أنا كملت
1: في الأوف نسلموا عليهم فاصل إشهاري. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. أنا نقلكم في ختام بوانكتو تحملوا مسؤولياتكم بضمير وإخلاص. ينجم يمر فصل صيف قاسي لكن جاينا شتاء قاسي زيدا إن شاء الله ربي يرحمه أقسى على الناس وخاصة على زويلة مسيف ونوليو نحكيو على الغاز وما فماش غاز وفيضانات وإلى آخره. هنا وفما مسؤولين اليوم فما دي بوست قبل كانوا المهمة متاحهم الوحيدة هما الحلول الاستباقية والاستشرافية باش نحميو البلاد من أي معناتها أزمة وإلى كارثة نجم.
2: وبالنسبة للماء نادية نجم عندك بير عندك ماجل عندك تعمل سونداج فما العيون اللي موجودة في مختلف الأماكن وبربي كي تلقى عين تجري من عند ربي حافظ عليها ونقصهم الفيديوهات والصور على الفيسبوك راه ينجم يتم استغلالها بطريقة ماهيش بها ونجم
1: اللي يسكن في باتيما أمل يشرب ماء السبالة
2: يشرب ماء السبالة ايش بيه
3: عشنا
1: شربنا من السبالة ليه وعليش توا سمحني وقت اللي فما انقطاع متكرر للماء ولينا نحكيه على الفلتروات ولينا نحكيه على ماء السبالة وسنت تخرج في بلاغات وماء السبالة لباس عليه والدكاترة يخرجونا ويقولوا ماء السبالة لباس عليش معنيتها وقت الأزمة يكثر الحديث عليه
2: هو رأي فما الأزمة
1: إيه كان أحنا في الأزمة رانا راهو ميسا بيلا ولا بيسا عليه وجيت فما خدمه على ميسا بيلا رانا كنا ما فماش ما معلب راهو ما نحكيش على ازمه راهو
2: راهو تويزك راه فيديوهات نتاع السونات اللي هبطتها هذيك وتقول راهو يشك يقول لك لا سور راهو في حاجه من هذاك ليش نشربوا خاصه راهو الصوره قاتمه نتاع الفيديوهات اللي عملوها نتاع السونات رغم التكنولوجيا الحديثه والمختصين في الاتصال. شكرا لك نادي.
1: فاصل ونواصل. تحيه كبيره للجميع.

0: الدجاج ويستيل غونتخي بالفلويت
1: متحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لافر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
0: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالفلويت عندك اورانج
2: في رانيمي اسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد صالتك اسباس ديكو رانيمي هنيكم تخفيضات كبيره تستنى فيكم في اسباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصه لكل حريف زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميله في الرحبه منزل برقيبة نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119
3: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
4: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع ميني كيدز مش كالروضة ميني كيدز بداية شخصية بداية معرفة وبداية مستقبل ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار تجمو تكلمونا على 54-237-666 ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29-639-266

0: مركزين مع ميديا الشعبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة للجميع، تحية كبيرة لمروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، حاضرة معنا في صحتك بميديك.
2: صحتك بميديك مع مروة العمراوي.
1: مروة مرحبا.
3: صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟
3: مستمعين الكل لاباس
1: الحمد لله. موضوعنا مروة اليوم
2: على الحبوب.
1: الحبوب اللي عنده ديزاكني
2: يعطي الصحة، اللي مشاكل الحبوب وما أدراك ما الحبوب، برشا ناس اللي ما عندوش برشا عنده شوية، وكل واحد وشنية السبيسيفيسيتي كيفاش خصوصيتها الحبوب هذيك. وجستومون احنا باش نحكيو على خصوصية الحبوب هذيك حسب وين موجودة في وجهك يقول لك بدنك العميل متاعك شنية. يعني ساعات احنا منا كما ديما ناكدوا ونعاودوا انه الريجيم اليمونتير نتاعنا، النظام الغذائي نتاعنا راهو ديما ياثر علينا بشكل مباشر وياثر على البشره، يظهر معناها خاطر هو الداخل. فما حاجات احنا ما نشوفوهاش يمكن بالتحليل ولا غيره، لكن البدن ديما يعطيك مؤشرات. راهو ليزانبرفيكسيون نتاع الجلد تظهر خاطر البدن تلما متقلق من حاجة معينة في النظام الغذائي نتاعنا. دونك اللي عنده حبوب في الجبين ميديا تلقاه في الجبين وواصلة حتى الدبين نتاع الشعر، هذيك دليل على كثرة السكريات. هو باش نكون واضحين، لو السكر ديما في انواع الكل نتاع ديزانبيرفيكسيون هو الموجود على رأس القائمة، لكن خاصة بالنسبة لحبوب الجبين هذيا مؤشر على انه فما ياسر سكريات قاعدة تدخل للجسم نتاعنا اللي نطلع في الانسولين، وهذا اللي يزيد يحفز الافرازات الدهنيه ويخلي الدهون تتركز في الجبين، وهذا اللي يخلي ارضيه كبيره برشا نتاع انه فما حبوب. كيف قلت الخضره خاصه الخضر الورقيه، ومين ياكلوش البذور كيما القلوب القرع الكتان الحاجات هذوكم جلجلان الحاجات هذوكم اللي نقول عليهم بذور، هذوما يقلوا المشكل هذي انك ما تاكلش في الالياف والخضار الورقيه والبذور، هذا يقلل من توازن الدهون في البشره، دونك يخلي فما اكثر توندونس انه البدن يعمل ليزاكني خاصه في منطقه الجبين. الحبوب اللي تبدا تحت الجلد تبدا مستحمره شويه وتبدا تحت الجلد صغيره، هذا يدل على نقص في فيتامين ا، زنك واوميغا 3. اون كونتر بارتي ناكلوا في الدهون المهدرجه والمقلي برشا، فما برشا مقلي ديما معروف ديما نقولوا المقلي يعمل الحبوب. هذا الدهون هذية تسد المسامات جوستومون نيديا وتخلي فما يتحسروا ليزانبيرفيكسيون في الشوائب، حتى البوليشو نتاع الدنيا هيك يخلي فما ارضيه لي بو بلون ونوار، ويكون فما ديزاكني. الحبوب اللي في الذقن معناها في الدقنونه لهنا هي برينسيبالمون راهي هرمونال، هنا بدينا نتعمق أكثر في المشكل. الأخرين جزت تنجم تكون يكفي أنه بمجرد أنه نحيو المشكل اللي عاملينه، أنه مثلا ناكله في برشا سكر وإلا نعمل نظام غذائي به نرتاحوا من هالمشكلة في ساعة في ساعة. لكن إلا وصلت في المنطقة هذية اللي أوزانونتوغ متاع الفم متاعنا راهي سي أغمونال، واللي راك نسيت السيستيم أغمونال، دونك المشكل ولا أصعب شوية. دونك هذية المذابين نبعدوا على الحليب ومشتقاته، أكيد نبعدوا على السكريات، وفما ونزيد نركزوا على مصادر المغنيسيوم في الماكلة متاعنا، ونحاولوا نحلوا المشكل زيادة إذا كان فما حاجة هرمونال تستحق دي تريتمون معين، رانا يزلنا نردوا بالنا منه، على خاطر المشكل إذا كان وصل هرمونال باش يمس حاجات أخرى أبار البشرة. الحبوب اللي في الخدود المكثر منتشرة ببيناتنا هي كثرة أطعمة مصنعة، كل ما هو اندستريال، كل ما هو ما طيبتوش في دارك خلينا نقول، ومش جاي من طنجرة، أكثر أكثر أنه مصنع أكثر من حاجات طبيعية إحنا رديناها وجبة. الماكلة المصنعة هذه تطلع ياسر إلى جانب زيادة السكر الالتهابات في الجسم بتاعنا، معناها قلة مضادات أكسدة، أنه الإنسان هذه يكون يأكل أكثر أندش خيوده ما يكونش في حاجات طبيعية. الخطر كما نعرفوا الطبيعي خاصة منه الخضرة الغلة المكسرات وغيره، هذو ما حاجات تجيب لنا مضادات الأكسدة اللي تخلي فما تجدد في الخلية، وخلي فما الخلية نشطة وتجدد روحها، ويصيرش فما مشاكل هذوك متاع الالتهابات في الخلية متاع الجلدة. نقصد في البروبيوتيك البكتيريا النافعة، راهي مهيش تقتصر جست باش نحسن الجهاز الهضمي، راهي تمس كل شيء في الجسم متاعنا. وقلة شرب الماء زيادة يخلي فما الحبوب، وخاصة تتركز في منطقة الخدود. نختم ليديا بالحبوب اللي تجي في منطقة هذي في المثلث هذا، اي
1: الخشم،
2: في الخشم يعني الصحه زون تاع الخشم، الحبوب وغيره، يعني كي نحكيوا حبوب كل ما هو انترفيكسيون، حبوب و بوان نوار و بوان بلون زيد. هذه كثرنا دليل انه كثرنا من الدهون الخايبه واللي فاست فود والمقلي، دونك هي كما قلت تطلع بشكل سريع برشا في الافرازات الدهنيه. ونقص نتاع فيتامين سي زيادة، كما نعرفوا قديش الفيتامين سي مهم برشا برشا للبشرة، دونك يبدأ فما نقص متاع فيتامين سي باش يصير فما ياسر تأكسد للدهون في البشرة متاعنا، اللي تخلي أرضية ياسر فافورابل للبوانوار والليزاكني اللي تقلق برشا في المنطقة هذيك.
1: وبربي سمحني ما تجتهدوش برشا، يعني بدي ديزيكران من روسكم وإلا دي بماد وإلا تمشي تاخو غسول ينجم ما يتمشيش مع وجهك، ولا تراه سور انترنت، تراه مشي مع انستغراموز هي قاعده تروج لك البرودوي، تقول انت سيام من نخلق وتوا يصفي لي وجهي ولا بيس. يلزم اذا كان فما حاجه بالاضافه الى تعديل الاغذيه كما تفضلت قلت مروه، نشوفوا طبيب
2: حاجه اللي تويتي امشي اعمل كونسلتاسيون عند ديرماتولوج يقول لك البوم تاعك شنو هي مشكلتك،
1: شنو
2: هي نوعيه البوم تاعك، راهو مش انت تحكم نتاعي لي والله انا غراس والا انا ميكست والا انا كيما صاحبتي. راولي تعمل دياغنوستيك كامل، تفهم المشكل منين جاي، شنو هي الحلول نتاعو، طبيعه بشرتك، وشنو الحاجات اللي تنجم تستعملها مريح، مش كيما قلت ميديا، مش ريت مثلا لوسيون ولا جيل نيتوايون عجبني والله يحكي عليه برشا، والله تراند، كلمه تراند راهي فيها وعليها، راهي مش كل تراند تحفون. دونك نيود بينا النقطه هذيا ونيخو الحاجه اللي تمشي معايا، خاطر هذيك اللي بالحق باش تلقى باش تعطيك نتيجه وتقعد تستعمل فيها، راهو ماكش تقعد ديما تمشي تعملها. اول خطوه اعملها كيكة، امشي افهم طبيعه البشره نتاعك ونوعيتها، وبعد اقعد اعمل في السكين كير نتاعك.
1: يعطيك الصحه مروه العمراوي اخصائيه التغذيه العلاجيه، شكرا ليك. توا 9:23 الموعد الاخباري مع الفا الجندوبي 9:30، راجعين ومواصلين في نهارك زين، طريق سليمة للجميع.

0: اورانج بوستيل رونتري بالفلويت
1: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لافر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
0: ما لفاش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستيل رونتري بالفلويت عندك اورانج
2: امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق خدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي انفولاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231
3: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة انفو لاين 55-033-138-58-441-534 لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم ما لفيش تستنى مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة ألف لايل 28-22-88
5: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع

0: 8-8-0-60 وإلا 20-834-429.
1: يحيش بيك متغشى هكا وجهي تحرق بالشمس وليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعن فولون ولي وشتر بشتر
2: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير
1: أما ديما نحتار شنو ناخو
2: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير والأسعار تبدأ من 19900
1: كرون سولير ب 19900
2: اي نعم وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
3: تقلا في بنزرت وما عرفتش تختار
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia informatique de gestion comptabilité commerce international décoration et design intérieur formalité douanière شهاده منافره ومعترف بها من قبل الدوله مستقبل مضمون ما نفيش تستنى اجاب احدنا في 22 نهر ابن خلدون بنزرت ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403 انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو
5: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في صف البنك وما لقيتش بهوين مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج ومعملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908

بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أفهم. على الصعيد الجهوي تنظم إدارة المدرسة الابتدائية 15 أكتوبر في رأس جبل بداية من اليوم 31 سبتمبر ولمدة أسبوع أشغال صيانة المؤسسة التربوية من إصلاحات وتنظيف وطلاء ودهن، وتدعو الأولياء وأحباء المدرسة والمجتمع المدني للمشاركة في عملية الصيانة استعدادا للعودة المدرسية. وبمناسبة فعالية اليوم الجهوي للعلم انتظم عشية أمس بمقر ولاية بنزرت موكب تكريم أنجب نجبة ولاية بنزرت الناجحين لتلاميذ وتقدير جهوي كبير للأسرة التربوية الموسعة وبقية الهيكل والعائلات حسب ما أفدنا بها زميل طارق الجبار. وتتواصل فعالية مهرجان صهيل الخيل في توجنية جومين في دورته الثانية اليوم 31 سبتمبر 2026، كانت انطلقت فعاليته البارحة بعروض للفروسية من مختلف مناطق الجمهورية التونسية وتخللها عروض فنية وسهرات واستعراض للخيالة. وتولت البارح مصالح التنوير العمومي ببلدية منزل بورقيبة القيام بأشغال إصلاح الإنارة العمومية وتغيير الفوانيس المعطبة بنهج المنجسلين ونهج أبو بكر أبو القاسم الشابي، وذلك في إطار تحسين خدمة التنوير العمومي وتعزيز سلامة مستعملي الطريق. هذا تؤكد مصالح بلدية منزل بورقيبة تواصل التدخلات الميدانية بمختلف الأحياء والأنهج والتعامل مع الأعطاب المسجلة تباعا في إطار الحرص على تحسين الإدارة العمومية والاستجابة لمشاغل متسكني مدينة منزل بورقيبة وزوارها. وعلى الصعيد الوطني أعلنت وزارة التربية البارح الاثنين عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، وأشارت إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026. هذا ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور وزارة التربية بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، فيما تنطلق الدروس بالنسبة للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. وحددت وزارة التربية عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر 2026، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 فيفري 2027. تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، في حين تضبط مواعيد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى وعطلة الرأس السنة الهجرية في الإبان. واجد زمن السنة الدراسية مع عدد من الأعياد والمناسبات الوطنية من بينها عيد الجلاء 15 أكتوبر 2026، وعيد الثورة يوم 17 ديسمبر 2026، وعيد الاستقلال يوم 20 مارس 2027، وذكرى الشهداء 9 أفريل 2027، وعيد الشغل يوم 1 ماي 2027 بالنسبة للعطل المدرسية حسب رزنامة صدرت عن وزارة التربية البارح العشية. وتختتم السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ يوم الأربعاء 30 جوان 2027، فيما يغادر المدرسون مراكز عملهم في اليوم نفسه بعد استكمال مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية، مع الإبقاء عدد منهم على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الوطنية حسب مقتضيات العمل. وفي موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح العشية 31 أوت بقصر قرطاج الدكتور يوهان فانيفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. وكان هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها رئيس الدولة التونسية على علاقات الصداقة بين تونس وألمانيا التي تعود إلى القرن 19 والتي تعززت بعد استقلال البلاد التونسية ومرور 7 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بفضل مسيرة تعاون مثمرة شملت عديد المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية. وتعرض رئيس الجمهورية خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها وليس أقلها اتفاق الشراكة كالمبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازن وأكثر عدل. فيما أكد رئيس الدولة التونسية حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين خاصة في مجال التعليم العالي.

0: والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وتعرض رئيس الجمهورية التونسية لتحويل القروض إلى استثمارات، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها، أو أن كثير من الأموال تم تحويل وجهتها ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا. كما اعتبر رئيس الدولة أن الإنسانية تدخل اليوم مرحلة جديدة في تاريخها، ولابد من تصورات جديدة تقوم على فكر جديد، ولن يستقر وضع ويتسبب أمن إلا بناء على فكر يقوم على الحرية وعلى العدل، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية. وفي سياق متصل، أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي البارح العشية خلال ندوة صحفية عقدها مع نظيره الألماني يوهان فاليبول في إطار الذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين برلين وتونس، عن توقيع عدد من الاتفاقيات والمشاريع تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. وأفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأن الاتفاقيات في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها. كما قال إن الاتفاقيات هذه تمت في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى في مجال البيئة النظيفة بما يعادل 40 مليون يورو. أشار وزير الشؤون الخارجية إلى مواصلة العمل من أجل مزيد دفع مجالات التعاون بين تونس وألمانيا في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي. هذا وأعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن حجم المبادرة التجارية بين تونس وألمانيا سجلت رقم قياسي سنة 2025، حيث تجاوزت 5 مليار يورو فاصل 3. ولفت إلى تواجد أكثر من 320 مؤسسة ألمانية على الأراضي التونسية تنشط في عديد من القطاعات ذات القيمة الصناعية العالية، وفي مقدمتها صناعة مكونات السيارات. ومن جهته، ثمن وزير الخارجية الألماني أهمية مناخ الاستثمار في تونس، وأعلن عزم ألمانيا على فتح أسواق جديدة ودعم التحول الرقمي في تونس. وفي سياق آخر، يحل وفد بريطاني رفيع المستوى بتونس يوم الخميس 17 سبتمبر الجاري في إطار برنامج يشمل منطقة شمال إفريقيا، وذلك للاطلاع على منظومة الابتكار وريادة الأعمال في تونس والتواصل المباشر مع الفاعلين فيها. وتندرج الزيارة في إطار تنظيم دورة تدريبية الشركة الناشئة في إطار البرنامج العالمي لرواد الأعمال اللي باش يتم إقامته بمقر إقامة السفير البريطاني بتونس، بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة وشركات ذات الإمكانات العالية، حسب ما أفادت بها وكالة تونس أفريقا للأنباء وكونفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة كونكت. وفي موضوع آخر، تسببت سرعة الرياح البارح العشية في توسع رقعة حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتا لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية في معتمدية برجو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، حسب ما أفاد بها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية في سليانة سيد جمال الفرشيشي. واللي قال انه تم اجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلة تابعة لشركة جهوية للنقل بسليانة، وإيوائها بمركز التربصات والاستياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، وأكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية. قال المندوب الجهوي للفلاحة في سليانة أن الوضع بحريق جبل برجو الحرب الحرج والفت أنه يتطلب مزيد من المراقبة واليقظة، وأكد في ذات السياق أن طائرتين عسكريتين تدخلتا البارح في أكثر من مناسبة لإخماد عدد من الجنوب النارية اللي يصعب الوصول لها بالوسائل البرية، إلى جانب وصول تعزيزات هامة من ولايات زغوان والقيروان والكافة مثلت في شاحنات إطفاء تابعة لمصالح الغابات والحماية المدنية. كما أشار إلى أنه كافة أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مرابطون على عين المكان منذ أكثر من 3 أيام للسيطرة على الحريق، فيما تواصل الفرق المدنية بما في ذلك أعوان الغابات ووحدة الحماية المدنية ومصالح التجهيز والإسكان، إلى جانب عدد من متسكني برجو وعدد من المتطوعين عملية إخماد الحريق. للإشارة أنه تم نهار الأحد إجلاء 10 عائلات من دوار الجواسمية المحاذية للجبل وإيوائها بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة بارغو. يذكر أنه المستشفى المحلي في بارغو استقبل نهار الأحد 18 شخص تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و 89 عام أصيبوا بنوبات هلع بسبب تجدد النيران في جبل بارغو. على صعيد الدولي، قال مصدر مطلع لرويترز أن وزير الجيش الأمريكي قدم استقالته إلى البيت الأبيض بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع. وقال وزير الخارجية الباكستاني أنه تطبيق مذكرة التفاهم التي تم التوصل لها بين واشنطن وطهران ما زال السبل الوحيد للمضي قدماً. وسجلت إسبانيا أكثر من 5000 وفاة مرتبطة بموجة الحر منذ جوان الماضية. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. ويكون طقس اليوم 3/1 سبتمبر 2026 مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. والرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعة الرياح 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. والبحر يكون قليل الاثرة فمحليا متموج بالسواحل الشرقية التونسية. أما الحرارة فتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيل محليا. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر عند المجوزة. بسلامة وفي أمان.
1: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز على أكسجين FM. الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: في رامي ميسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل برقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا لغنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبيل للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين تعلن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لين 29-375-850.
4: صناعي وتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قيد باش تبدا.
7: اما مين نبدا؟
8: بدايه من اوميجا فورماسيون.
9: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت، عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
11: راديو أكسجين أف إم.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار في أحسن أفار أحسن أفار مملة أفار.
2: مرحبا بكم في أحسن أفار. أهلا وسهلا مريومة. مرحبا.
3: صباح الخير. صباح الورد والياسمين.
2: صباح النور. شنحويلك؟
3: الحمد لله. بديت شهر مبارك جميل مع يوم جديد يوم سعيد
2: إن شاء الله. يوم جديد يوم سعيد إن شاء الله على توينسا الكل, وإن شاء الله شهر مرة وفيه كان الخير ونقطعه مع اللي مرينا به الكل. بي أحسن لفرية تجينا من أجنس إكسبريس نورا بن زرد. أكيد محضرتنا مريومة أفرية تعمل 66 كيف.
3: أيه نادي عليك. أنا مش نبدأ بالأفير هدايا. اللي حب على مستودع كبير للكراء هدايا موجود 300 متر مربع. هدايا 300 متر مربع معها أرض يمكن استغلالها زي ذا كيف كيف 300 متر مربع. معناتها البتي 300 متر مربع للكراء مستودع ومعها أرض زي ذا معناتها إذا كان معناتها بشي حب يستغلها ب 300 متر مربع أخرى. موجودة في جردونة على الطريق الرئيسي. هذه يمتيه الماء وفيها الضوء وفيه مونغولا فارس. هذه سوم الكريم تاعو 1,500,000 دينار شهريا.
2: باي اللي بعده مريم.
3: اي وعنا اللي بعده عنا للبيع اللي حب الاستثمار الفلاحي بالكبير. عنا للبيع 70 هكتار موجود طريق منزل برديبة. هذه فرصة استثمارية فلاحية كبيرة معناها 70 هكتار وسومها زادة معناتها بارابول للهكتارات دونك سومها 2.5 فيها شهادة ملكية فردية. ومرحبا معناها بالمستثمرين الفلاحيين الكبار.
2: مرحبا بيهم. عليه لازمك تذكرهم بالنوامر.
3: اي مرحبا بيهم على 93 75 458 والا عندنا 55 499 878 هذوما موجودين 24/24 على الواتساب والا عندنا رقم المكتب العقاري 72 435 300. كيف كيف اذا عندنا وسط البلاد اللي حاب يستثمر معناها في بتيمه كبيره ويعملها قهوه وسط البلاد فيها 3 ايتاج للكري كل ايتاج فيه اس بلس 2 هذي سوم الكريم تاعها 3 ملايين شهريا ومرحبا بيهم دونك يتصلوا بينا ولا يجيونا للبيرو اون فاس سيرفيس دوني. كيف كيف اللي حاب يكري من عندنا نادي في سبتمبر فما اسام سبيسيال كليك هذيك عندنا ابارتمون اس بلس 2 في 2 كليماتيزور في كورنيش. اذا كان باش يكريو معناها في شهر سبتمبر عندهم بخي سبيسيال وعندهم 2 ميتي من مدة الكري بلاش. كراها بلوكاسيون. مرحبا بذا كيف كيف بالناس الكل عندنا كراها بالكري لوكاسيون دونك ديما يكلمونا على 93 175 458 ولا كيف كيف عندنا 55 499 878. مرحبا بالناس الكل.
2: واضح. يعطيك صحة مريومة. تحية كبيرة ليك إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. شكرا للمتابعين اللي تابعوا فينا الكل واللي معدلين الموجة على موجتنا. استنونا في دورة المرشي.
1: أفار دور في أحسن أفار أحسن أفار مملة أفار.

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، يوسانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوسانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملايين. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو؟
2: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدا.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
1: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-56 23-705-56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشا حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18-48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات.
4: كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: ركزين مع نادية الشعبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: الفلاح يحرث الأرض وقت الصندوق يقول حي على الفلاح، يزرعها ويسقيها من وقت ويعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكيك الخضرة للمرشي تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالقطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. هكيك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم يجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ومسعد يحبوك. دي الجامعة على الفيسبوك.
2: مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل. 1er سبتمبر 2026 شهر جديد، دونك غازو نقول لك هابي هابي بيرثداي، ان شاء الله كل عام وانت حياه بالف خير، ربي يفضلك جوجو المزيانه البرنسيسة، ويفضلك يوسف ان شاء الله وامين والعائله الكل، دونك اللي يحبوك ويتمنوا لك كل خير بيان سور. احنا زيد عائلتك نقولوا لك هابي هابي بيرثداي. هابي هابي هابي طبعا نعرف رفاهم شكون يحب يخرج لي من الميكرو، كان يلقى سيف حلو باللي حلو الميكرو خليه يتفاعل فك علينا منه.
3: لا ما يفعلش، هي حد خانة وواحد كل شيء، لكن عيد ولاد سعيد غزة ان شاء الله كل عام وهي حيب الف الف خير، وجيبلنا شوية جيبلنا شوية الدنيا خلينا نتنفسوا فيها. سلموا
2: عليكم. الدنيا الدنيا الدنيا اليوم هي اليوم جيت للدنيا، دونك دونك نورمالمون الامور سالكه، اليوم جيت للدنيا وقال لك سيف معاك حال الدنيا وجيب الدنيا والفهم يفهم. دونك ربي يفضلك للاولاد ويفضلهم ليك ولعائلتك لامك البوك، ربي يطول في عمرك يا غزوه في الخير ان شاء الله. بي سيفون
3: اهلا وسهلا،
2: انا برشا مش شويه
3: هاي هاي كيف شهر جديد ناديه، ونصور ثم نلقي فرصه صفيفات

0: تشهد اسعار القطره الاسبوع هذا، مثلا الباصات مش راح يجي مع الفتره الفاها موجوده اقل من 2500 جمعه هذه نشوف فيها في النهايه قدامي تو تنجموا تشوفوا زاد كيف كيف على صفحتنا في الفيسبوك اوكسجين اف ام، تدخلوا تويكا تتابعوا معنا دوره المرشي بالصوره ولا الصوت. بطاطا قاعد نشوف فيها موجوده على زوز دينارات و200 بالنسبه للكيلو، فما زوز دينارات كذلك، واكثر سوم كنا موجود هو زوز دينارات و50 ريال. الفلفل المسكي، مسكي هذا اكيد مسكي، ها مسكي هذاك، ها مسكي السوم تاعو الجمعه هذه كنا موجود 15 حاجه محترمه. فلفل مسكي 15 فلفل حار لل 12 حتى لل 13 بالنسبه للكيلو. عندي بصل احمر هنا قدامي موجود على دينار، الطماطم بصفه موجوده مرتفع الاسبوع هذا بصفه موجوده دينار و500، يمكن غلطوها قالوا لها سبتمبر تخلي والطقس باش يبرد، يمكن غلطوها على هذا تاع السوم تاعها باش تلقاها موجوده دينار و500 الكيلو. فما الجيده اللي قدامي زاد تو موجوده على دينار مليون، وفما زاد كيف كيف موجوده ب 880، هذه الجيده، اما الخشينة باش تلقاها موجوده على دينار و500 بالنسبه للكيلو. الفاقوس، الفاقوس نلقاو الخشين 15 وجيد التري السوم تاعو يوصل حتى ل 4 دينارات بالنسبه للكيلو بالضبط 3980 او قاعدين بالضبط السوم. في حين التين والخس باش نلقاه موجود 15 كيما باش نلقاه في الدنيا موجود زوج دينارات، بالنسبه للقناويه باش نلقاه موجود زوج دينارات 500، بناخذ ورق باش نلقاه موجود على 6 دينارات بالنسبه للكيلو. قدامي فما البطيخ بالكعبه باش نلقاه موجود على 15 فما هنا الفلفل الحلو السوم تاعو ماهوش بثلاثة دينارات، موجود بزوز دينارات فقط بالنسبة للكيلو. ما وصل شيء؟ الحمد لله يا رب.
1: وصل كان عفوا، العفو.
0: حاول فيها من اللي تخدم معك عرفت، ولا نحكي معها عرفت، يا ربي برحمتك. يا ربي برحمتك، ما تولي شيء.
1: مواصلوا هاي.
0: والله سيبوني نرمل مو لا نرمل مو كل مثلا عملتها انا جي يقولوا مثلا يا رحمك الله ولو غير مش انا ما نشرش تكذب عليكم والله زهقت هيك هو سيبوه شنو باهي نوالت نوالت عبد الشير شنو حوالك؟ نايم عبد الشير يا سيدي انا هنا بالنسبه للتيو هنا المعدوس السرق بالضبط قد 700 اليوم 700 ملي مليون موجوده 700 الخضره للعشه نتاعها كبيره مشكله عشه موجوده على 700 مليون طلق 700 مليون كلاف 700 كل موجود على 700 مليون. نحب نشوف القارص قلت لهم صحيح القارص السوم تاعو اليوم 5 دينارات و500 الكيلو 5 دينارات و500 بالنسبه للكيلو. في حين نبصر الوادي المشير 14.80 بالنسبة للكيلو، القرع بالدرج موجود بالدينار كما موجودة كيف كيف ب 15.00، في حين السنيريا بالكيلو موجودة ب 3 دينارات، السنيريا بالكيلو موجودة ب 3 دينارات، الباذنجان باش نلقاها موجود على دينار و 800 بالنسبة للكيلو. شنو بقى لنا في الخضرة؟ أنا مو كملنا كل شيء، لكن قاعد نجري تويكا باش نحاول نعطي أسعار الغلة اللي أنا ديما نقول نورمالمون في المتناول. هنا مثلا التفاح قدامي متوسط الحجم السوم تاعو موجود على زوز دينارات بالنسبة للكيلو، يعني الأسبوع هذا التفاح قاعد نشوف فيه باهية، في حين العنب باش نلقاه موجود على 8 دينارات، قدامي الكرموس الزيدي السوم تاعو 8 دينارات و500 بالنسبة للكيلو، خوخ بوتبقايا متوسط باش نلقاه موجود زوز دينارات، أخشى من شوية باش نلقاه موجود زوز دينارات، والعنبة باش نلقاها موجودة على 8 دينارات، التفاح نخشين باش نلقاها موجودة على 4 دينارات و300، تفاح سبيبة باش نلقاها موجودة على 7 دينارات و500 بالنسبة للكيلو. كما قلت لكم بطيخ فما بالكعبة 15 وفما زاد كيف كيف بالكيلو باش نلقاها موجود من 15 حتى ل 18 أنا نتكلم على البطيخ الأصفر اللي موجود تويكا في مارشياتها. بالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء كالعادة البقري 47 دينار و800 الكيلو، وليك عمري إذا قلنا المخلط باش نلقاها موجود على 33 دينار بالنسبة للكيلو، المرقيز باش نلقاها موجود على 40 دينار و800 بالنسبة للكيلو. عندنا زيت كيفين نمبر واحد في الفلسة عم كريمة وصلت الحكاية المرميش هنا عندنا السوم تاعو زوج أسعار مثلا هنا بالنسبة للتشارية 5 دينارات، فما بالنسبة للكمونية العادية ذيك اللي فيها كم هي عاديه 8 دينارات اكيد مش اسمها تاوتي بشفه بالدفعات هارك ما جدك كيف تقدم 8 دينارات هل علوش عنا في برشا اسعار فما 64 دينار 800 فما 65 دينار 800 فما زاد كيف علوش حليب مش رقم موجود على 70 دينار بالنسبه للسيلو نزيد نقدمه شويه نزيد نقدمه شويه وين باش نلقاو بالنسبه للهريسه نحكي هنا على الهريسه العربي الكيلو موجود على 20 دينار و800 فقط نزيد تعطيكم الوصف الصحيح الشمسي ها هو هنا باش نلقاو موجود الكيلو على 20 دينار والهريسه الكوشه الحاره باش نلقاها موجوده على 20 دينار بالنسبه لليتر زيت الزيتونه قد ايه لتر زيت الزيتونه 13 دينار بالنسبه لليتر الزيت الزيتونه في حين اللحوم البيضاء بطبيعه الحال فما النقص مازال متواصل الكيلو الحي نحاول نعطيكم بالرد هاي شيشه بحلال السلام عليكم قد ايه كيلو الحي قد ايه كيلو الحي يا محمد قد ايه كيلو الحي اليوم 8500 الحي 8500 منبوع قديش اعطيني بالضبط 8.5 الحي 8.5 المذبوع أسعار أخرى زيادة مش نزيد أنا نعطي هيك نادي فما 9 وفما 9 دينارات و500 بالنسبة للمذبوع السكالوب ماهوش موجود السكالوب ماهوش موجود فما ستيك باش تلقاه موجود على 12 دينار و500 الكويز داك 12 دينار و500 الجيكو باش تلقاه موجود على 10 دينارات و500 بالنسبة للزر بتاع الجيش باش تلقاه موجود على 16 دينار و500 يشهد نقص اللحوم البيضاء راهي تشهد نقص كبير اللحوم البيضاء في الاسواق نتاعها قد ايه كيلو كرمون 9000 9000 بالنسبه للكيلو كرمون فما 8.5 9 وفما جاد كيف ايش كونفيت وبيع هذيك على 12 دينار سوق الحوت اليوم اللي لاحظت فما السردينه الجديده السردينه نتاع الكيف اليوم هنا موجوده فيها حتى كي تحب تقريه زاد تنجم تقريه حتى قاعد تشوف فيها قدامي ست دينارات ثم اللي اجيب منها موجوده على زوج دينارات بالنسبه للكيلو على زوج انا شفت مش موجوده على ست دينارات و800 بالنسبه للكيلو ثم 56 دينار بالنسبه للكيلو سيدي يشيل 16 دينار و800 سيدي يخشيلها باش نلقاها موجوده على واحد على 26 دينار و800 اللي قاعد تشوف فيها قدامي كرمين جيك 230 دينار بالنسبة للكيلو ترنجيت عندنا فيها برشا قطع فما 24 دينار و800 فما 20 دينار و800 فما 16 دينار و800 بالنسبة للكيلو فما تريد جديدة البيضة هذيك 18 دينار و600 بالنسبة للكيلو وبالنسبة للكيلو وعلى الكريزية تخشينا 48 دينار و600 بالنسبة للكيلو مارجين 48 دينار و600 بالنسبة للكيلو الورقة باش نلقاها موجودة على 22 دينار و800 الكيلو تحينا باش نلقاو بالنسبة لكيلو الورقة 22 دينار و600 وعندنا بالنسبة للكالمار السمسوع 38 دينار و600 نزيد نشوف شنو عندنا في الكالمار 14 دينار و800 على النازلي 14 دينار و800 بالنسبة للكيلو ثم سردينا خشينا شوية 5 دينارات الكيلو وعندنا زاد كيف كيف هو احنا نزيد نشوفوا الكروفيت كيف نلقاو بالنسبة هذيك 20 دينار و800 بالنسبة للكيلو عموما هذه اهم الاسعار اللي موجوده في مركز تحدينا بوشوشه في بالضبط اللي هي الاجواء بالذات حال كما قناعتهم كيف ما هي واكيد قلت ان احنا تحت الصراحه سخونه اليوم في المركز حاولوا نلبسوا الحاجات اللي تنجم تعطينا قدر المستطاع من الشمس.
1: تحية كبيرة ليك سيفون إن شاء الله نهارك أسعد الأيام تحية كبيرة للي قاعدين يسمعوا فينا الكل طريق سليمة للجميع أكيد نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا
2: نهارك زين مع نادية الشعبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للأحداش

قبل ما تكون جمعية تونسية هي بلاد، بلاد علمت رجالها كيفاش البحر ما يخوفش وكيفاش الريح يدزك القدام، خاطر مو بتعرف ولد الموج يطلع وين. مش كل مدينة تعرف كيفاش تخلي أساميها، أما فما أسامي ما تنطقهمش الناس كان بفيرتي. هذم الناس البلدية، ولاد الحومة واللعبة الشعبية. من هنا خرج الأصفر واللقح، لهنا الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى دعم. هيا شد عندك معاك يتعدى عمري، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكبر. حكاية الغرامي حاول كان تقرأ بصر وتفهم المعاني، وانتي أفيون في راسي عمري بلونك مترسي. جامي ننسى القضية خاطرنا سينياتور بنظرتي. معاك يتعدى عمري، لكلنا أبونات.

فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم. تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلي في الرحبة منزل برقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية، واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.

0: أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. أكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
1: أكسجين FM.
2: أكسجين FM بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين FM.
4: مرحبا بكم في الموعد الإخباري على أكسجين FM. على صعيد الجهوي وفي إطار

تدخلات ميدانية مكثفة للقضاء على النقاط السوداء بمختلف مناطق البلدية، وذلك عبر رفع الفضلات المتراكمة وتنظيف الفضاءات العامة وحواشي الطرقات وتدخل بمنطقة الباطن. وتأتي هذه الحملات في إطار الحرص على تحسين الإطار المعيشي للمواطن والمحافظة على جمالية المدينة، مع تأكيد على أهمية تضافر جهود الجميع ونشر ثقافة المحافظة على النظافة وعدم إلقاء الفضلات بصفة عشوائية من أجل بيئة نظيفة ومدينة أجمل. وفي العالية يستعد عدد من الأولياء ومكونات المجتمع المدني لتنظيم حملة نظافة وتهيئة القاعات والساحة ودورة المياه بمدرسة الشابي في العالية، وهذا نهار الخميس 3 سبتمبر الجاري، كما يدعو أهل الخير إلى التبرع بما أمكن من مواد تنظيف ودهن وأدوات ويد عاملة للمساهمة في إنجاح الحملة وضمان عودة آمنة للتلاميذ والإطار التربوي حتى تستعيد مدرسة الشابي في العالية مظهرها اللائق وتكون جاهزة في مفتتح السنة الدراسية 2026-2027. وعلى الصعيد الوطني، قامت وحدة الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية من الساعة 6 من يوم أمس إلى غاية اليوم الثلاثاء بإطفاء 111 حريق من مجموع 631 تدخل، وذلك حسب ما نشر المتحدث باسمه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. بدا وتوزعت تدخلات الوحدات إلى 343 عملية إسعاف في غير حوادث المرور، وثلاثة تدخلات إلى الشاطئ و161 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات، إضافة إلى 13 تدخل في مجالات مختلفة. ودعت الحماية المدنية ضمن مجموعة النصائح اللي تقدمها على صفحتها الإعلامية إلى اتباع الخطوات الضرورية للإسعاف أمام لسعات قنديل البحر من خلال إخراج المصاب من الماء والتأكد من سلامته أولا، واستخدام بطاقة بلاستيكية أو شيء الصلب لإزالة أجزاء من المجسمات العالقة على الجلد. فيما ضمنت النصائح ضرورة وضع كمادات من الماء الساخن لتخفيف الألام وإعطاء مسكن الألام ومضاد للحكة حسب الحاجة، مع ضرورة مراقبة حالة المصاب بلسعة، وهذا خلال ظهور أعراض جديدة يجب طلب المساعدة من الطبيب. وأكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي اليوم الثلاثاء مشاركة 1503 نقاط بيع في موسم التخفيضات الصيفية اللي انطلق منذ 7 أوت الفارت ويتواصل على مدى 6 أسابيع. فيما أشار إلى تسجيل 48 مخالفة اقتصادية منها 8 مخالفات في عدم الالتزام بالترتيب القانونية المتعلقة بالتخفيضات، إلى جانب مخالفات متعلقة بعدم الاستظهار بفواتير وعدم إشهار الأسعار. كما قال إنه لم يتم تسجيل حركية كبيرة خلال هذا الموسم من التخفيضات لأسباب قد تعود إلى عوامل المناخية وتزامن موسم التخفيضات الصيفية مع المناسبات والمصاريف الصيفية. وفي موضوع آخر، دخل عمال المناجم بشركة فوسفات قفصة في إضراب لمدة 3 أيام بداية من اليوم 3 غورة سبتمبر 2026 حسب ما أكدته الكاتبة العامة لجامعة المناجم السيدة ريم هلال في تصريح إعلامي اليوم لها. وقالت ريم هلال أن هذا الإضراب يأتي على خلفية لائحة أصدرت بمجلس قطاعي في الاتحاد الجهوي في قفصة بتاريخ 30 جوان فيها عدة مطالب، أولها الوضعية المالية لشركة فوسفات قفصة وديمومة المؤسسة في الوضعية الحالية ونقاط تتعلق بمحاضر جلسات سابقة. وقالت أن الإضراب اليوم حق دستوري واضطررنا لتنفيذه بسبب الاستهتار بحقوق ووضعية العمال، وأشارت لأنه نسبة نجاح اليوم الأول كانت مرتفعة وفاتت كل التوقعات. وفي موضوع آخر، أكد رئيس دائرة مراقبة جودة المياه بمركب غدير القلة تابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فيصل النعيمي حرص الشركة المستمرة على ضمان جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك، وإن تعتمد الشركة في مراقبة جودة المياه عبر شبكة متكاملة من المخابر وشركات مع معهد الفلاحة ووزارة الصحة
لضمان التغطية الشاملة، ونشدد على مطابقة العينات المواصفات موضحة أن نسبة العينات غير المطابقة للمواصفات بلغت 1% سنة 2025 من جملة 58 ألف

0: 661 عينة، علما وأن المواصفات التونسية تسمح بنسبة عدم مطابقة تصل إلى 5%. وفي موضوع آخر، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بعد لقائه البارح الاثنين رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيظلان صديقين وشريكين موثوقين لتونس، وقال أنه تحدث مع رئيس الدولة التونسية عن العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي في ظل عصر من التحولات العالمية والتغيرات العميقة والأزمات، وين يتسم الوضع الأمني والاقتصادي بالتوتر في العالم، وشدد على أن التعاون الدولي أصبح لهذا السبب أكثر أهمية من أي وقت مضى. كما تحدث وزير الخارجية الألماني عن العلاقات الحيوية والقوية القائمة بين المجتمعين التونسي والألماني والشركات في البلدين، لافتا إلى أن ألمانيا تعد سوقا هامة بالنسبة للصادرات التونسية، بينما تزداد أهمية تونس بالنسبة للشركات والصناعة الألمانية، ما يتيح زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين. فيما شدد على أنه بشتم العمل على توسيع أفاق التعاون، وأضاف أن التونسيين في ألمانيا يمثلون جسرا بين البلدين. وفي موضوع آخر، تمكنت فرقة الشرطة العدلية في باردو من تفكيك شبكة تنشط في ترويج مخدر الإكستازي، وذلك إثر عملية أمنية أسفرت عن حجز كمية هامة من الأقراص المخدرة إلى جانب مبالغ مالية متأتية من عائدة الترويج وسيارة. وقد تم الاحتفاظ بشاب وثلاثة فتيات كانوا يعمدون إلى ترويج المخدرات بجهتي الزهروني وباردو في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما. وفي الشأن الرياضي، أحرز التونسي غيث القادري المركز الرابع في الدور النهائي لسباق الفردي وزن خفيف الذي أقيم اليوم الصباح ضمن دورة الألعاب المتوسطية الجارية بمدينة تارانتو الإيطالية إلى غاية 3 سبتمبر الجاري بتوقيت قدره 7 دقائق و36 ثانية و69 جزء من الثانية. وأهلت الميدالية الذهبية لليونانية ب7 دقائق و25 ثانية و9 جزء من الثانية، فيما عادت الميدالية الفضية للتركي أحمد علي كابيداي ب7 دقائق و27 ثانية و43 جزء من الثانية. أما الميدالية البرونزية فقد حصل عليها الإيطالي لوكا بورغونغو ب7 دقائق و29 ثانية و40 جزء من الثانية. وكان التونسي ضمن تأهله إلى الدور النهائي بعد احتلاله البارح المرتبة الثالثة في التصفية الثالثة، محققا توقيت 7 دقائق و5 ثواني و85 جزء من الثانية. فيما تمكن البطل التونسي كارم بن هنية من التتويج بالميدالية الفضية في حركة النتر ضمن منافسة وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد تحقيقه رفع ب 186 كيلوغرام، وذلك في إطار دورة الألعاب المتوسطية المقامة بمدينة تارانتو الإيطالية ولتتواصل لغاية 3 سبتمبر الجارية. وعلى الصعيد الدولي، أكد رئيس الإيراني اليوم أن إيران باش تتعامل بالمثل على الفور إذ عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب الاتفاق المؤقت الموقع في جوان الماضية. وأكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تتجه نحو إنهاء الصراع الأوكراني، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وقررت إيطاليا البارح تمديد تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا الساري منذ مطلع أوت الفارت بسبب تدفق المهاجرين إلى جيب سبت الإسباني في شمال المغرب لمدة 15 يوم إضافية، حسب أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان لها. كانت هذه أخبار أكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق إلى ضرورة ارتداء حزام الأمان. استماع في الأمان.
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز على أكسجين أف أم الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: في رامي ميسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل برقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
2: الو
7: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. انت هو؟
2: شكون معايا؟
7: انا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، قايد باش تبدا.
2: اما مين نبدا؟
7: بدايه من اوميغا فورماسيون.
2: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وانفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي، وتصليح الهواتف الجوالة، والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع. التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميجا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
8: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرغر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، رزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو؟
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
1: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوغي، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23-23-20-65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور، وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حيّ

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
4: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيوانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

أكسجين. مش أكسجين. جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني. انقطع عني وتاه مني. جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي آي. ريح. نجب تنفس. أكسجين. ونرجع. ريح. نجب تنفس. أكسجين. ونرجع. ونرجع. ونرجع.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرة فروة، ألفو لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: خير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في الصف البنكي وما لقيتش بها وين؟
8: مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708

5 ساعة 8 دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. موعد جديد من برنامجكم اللازم لازم كالعادة والعويد، الموعد الوحيد اللي تلقاوه معنا اليوم باش نحكيو في عدة نقاط تهم سواء المستمعين والمستمعات، نحكيو على مشاغل الجهة، نطرحوا أبرز المواضيع اللي تهمكم. والبداية تكون بالإشعار بانقطاع التيار الكهربائي، إشعار من الشركة التونسية لتوزيع واستغلال الكهرباء، ونتحدث وقالت انه فما انقطاع نتاع تيار كهربائي. نحكي على جهه بنزرت، دونك نقاو غار الملح معنيه بالانقطاع هذايا، وتيك سجنين، الختمين، ماطر، المتلين، منزل جميل، منزل بورقيبه، غزاله، تينجا، جرزونه، منزل عبد الرحمن، الزوين، وعوجه. دونك البلاغ هذايا اللي هبط عنده 50 دقيقه بالضبط، تحدثت الشركه وقالت انه في اطار الحفاظ على سلامه وديمومه منظومتها الكهربائيه، اعلنت انه باش يتم اللجوء الى القطع الدوري للكهرباء اليوم 3/1/2026 خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11:00 للـ6:00 بعد الزوال، على فترة متقطعة وفق ما تمليه عليهم الوضعية متاع الشبكة. من كل المناطق المعنية نعود نذكر: غار الملح، وتيك، سجنين، الختمين، ماطر، المتلين، منزل جميل، منزل برقيبة، غزالة، تينجا، جرزونة، منزل عبد الرحمن، الزوابين، وعوشة. بعد شوية باش ناخذوا برشة تليفونات، نحكيو في الوضع وتشكيات المواطنين، زادا كيفاش قاعدين يشوفوا قاعدين يعيشوا على وقع الانقطاع المتكرر والدوري للتيار الكهربائي، زادا كيف انقطاع متاع الماء الصالح للشراب، أبرز مشاغل الجهة وغيرها. زادا كيف باش نمشيو مع زميلنا أيمن المحفوظي بعد لحظات، نحكيو وناخذوا أكثر تفاصيل على الحريق اللي صاير في المصب الجهوي بالفضلات، نتعرفوا على الحريق هذية وين صاير بالضبط، شنو الأسباب متاعه. الصورة الإذاعية نقول هنا زميلنا أيمن المحفوظي باش يكون حاضر معنا في المباشر على عين المكان بعد لحظات. هذا وأكثر يسأل فيكم اليوم في برنامجكم لازم لازم، عليكم كان تقعدوا معنا في الاستماع، راجعين ومتواصلين. لازم على أكسجين.

0: لازم على
1: أكسجين أفضل. مساء 14 دقيقة، مرحبا. نحكيو على حريق بالمصب الجهوي للفضلات، زادة كيف باش نحكيو في نقطة أخرى مهمة، وهي المطالبة بإصلاح الطريق اللي يربط بين غزالة وسيدي عيسى. تفاصيل أكثر كالعادة ناخذوها مع زميلنا على عين المكان أيمن المحفوظي. خلينا نبداو أيمن بالحريق نتاع المصب غادي، شنو عنا التفاصيل توا؟ مرحبا أيمن مرة أخرى.
2: مرحبا بك عواد، فعلا وسهلا بك، تحية لك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة أكسجين أف أم. بالفعل يعني الفجر اليوم تفاجئنا، يعني جانا اتصال قالوا ثم حريق في معتمديه بالدرك الجنوبية وسحابة كبيرة تدخان، يعني بالضبط ما عرفوش وين المكان، يعني الناس كانت تظن أن النيران مو في غابة جبل بشاطر أو أحد الغابات الموجودة في معتمديه بالدرك الجنوبية. يعني وقتين المنطقة مرتفعة شفناها أنه وين ومع اتصالنا بممثل من السلطة المحلية أكدنا أنه الحريق في المصب الجهوي للفضلات. يقول مصب جهوي للفضلات، يعني الفضلات هي يعني برتو، يعني فضلات عضوية وفضلات بلاستيكية وإلى آخره. كل هذاك كي باش يتحرق، كتير باش يتحرق، وتقول الفضلات هذه متنوعة فبدي باش تكون يعني تخرج في دخان وغازات تامة. هذين اللي حابين نوصلوا له، انه الى حدود اللحظة ذي يعني مازال تصاعد عميد الدخان من المصب الجهوي للفضلات. يعني استنفرت فقط هي المدينة بنزرت يكون مطلقة نتاع يعني تصبيح مطلقة، ويعني قامت بارسال عربة اطفاء وساهمت في الحد من توسعه من توسع النيران. لكن لا غالب تعرف انت فضلات فيها بلاستيك وفيها لربما عشرة مطاطية وفيها مواد يعني سريعة الاشتعال وسريعة الالتهاب، هذاك كل ساهم فيه يعني متواصل، خلى النيران تتواصل الى حدود اللحظة هي ما زالت تتواصل لنا تصعد عميد الدخان من المصاب الجوي للفضلات، والدخان يعني قاعد يغطي في سماء المنطقة دي كله محيطها، نقول محيط المصب الجوي للفضلات، نقول هنشير بن نعيم منطقة المرزيق، هنشير زرقون منطقة بوزيريا، منطقة بني نافع، منطقة برشلو، وصول إلى برشباري، وصول إلى المصيدة. يعني تصور أنت هذوما التجمعات السكنية هذوما اللي فيها يمكن 10,000 ساكن قاعدين توا يشموا في الروائح الكريهة جدا من جراء يعني الاحتراق قضية على المصب الجوي للفضلات. واللي مش يزيد تين بالله وتخاف تتواصل اشعال النار لربما اسبوع راهو في المصب الجوي للفضلات وقت اللي يتم وقت اللي يشعل فيه النار في بعض الحين يبقى اسبوع يشتعل ويلقاو صعوبة كبيرة في اطفائه. مانيش فاهمين شيء الاسباب اللي خلاه يشتعل اليوم، لانه الدخان هذايا وقت اللي يطلع للافق راهو باش يضر اوتوماتيكمون بالبيئه، يعني احنا البيئي بيتم معنى الكلمه، واحنا في اذاعه اكسجين كاول اذاعه بيئيه في الجمهوريه التونسيه نندو ديما بهالممارسات هذيا، لانه حرق الفضلات يعني يتسبب في اضرار على البيئه عموما يا عواد.
1: مستغرب وقت اللي تقول ماناش فاهمين أيمن اليوم الأسباب متاع الحريق هذايا، حكيت انت على الأضرار البيئية الحيوانية اليوم على زادة على صحة الإنسان على صحة زادة على نظافة المحيط وسلامته، مشكل كبير اليوم. دونك أيمن بالحق اليوم يعني تقريبا تقعد محتار اللي نحكيه على تجمع سكني فيه كما سميت انت بالتقريب معناها الالف من السكان والتجمعات السكنيه اللي قاعدين يستنشقوا في هواء وغازات اليوم سامه جراء هالاحتراق هذا نتاع المصب. احنا نتمنوا توا انه تتعاضد كل الجهود اليوم لاطفاء الحريق هذايا باش ما يتوصلش ايامات، وانا لا يقدر اليوم يضر صحه المواطنين والناس اللي موجودين غادي. ان شاء الله ربي يعاون الناس الكل، نعرفوا في وقت اللي تصير حريقه اكيد كل معناها الجهات تتكاثف المجهودات نتاعها لاخماد الحريق، وان شاء الله ما يتوصلش معناها لايام ويقف حد اليوم. ايمن سينو خلينا نمشي زاد كيف المطلب اخر على مستوى معتمديه بنزرت الجنوبيه اللي هو مطالبه باصلاح الطريق اللي يربط بين غزاله وسيدي عيسى. شنو المشكل في الطريق ايمن؟
2: غزاله مش تحديدا معتمديه غزاله مش معتمديه بنزرت الجنوبيه، هو مثلك سلاحي معبده ومرقمه تابعه لدرجه ويل التشييد. لانه احنا كي مشينا مؤخرا الى منطقه سيدي عيسى حاولنا ناخذ الرقم نتاع الطريق هذايا، لكن لانه قديم هو وتم تعبيده عنده مده وما تمش صيانه تلك الحجره نتاع الكيلومتر، لان تلقاها ديما انت وين تلقاها رقم المتلك تلقاها في حجره الكيلومتر. المهم انه الطريق هذايا يعني من وسط غداله يدخل الى منطقه الكحله، منطقه الكحله اليوم في جزئيها يعني جزء تابع عماد التغزالة وجزء تابع عماد سيدي عيسى. يمر بالكحلة، الكحلة على الكحلة القديمة والعريقة واللي فيها يعني كثافة سكنية محترمة تعتبر من أكبر الأرياف اليوم في معتمدية تغزالة، واللي تبعد يعني بعض الكيلومترات يعني على وسط تغزالة يمكن حوالي 3 كيلومترات هكاكا. الكحلة يعني يمر ويوصل الطريق هذايا من أولها لآخرها، ثم يطلع الى حدود منطقه المطاحيه. المطاحيه هذه في عماده سيدي عيسى اللي يمكن تبعد 6 كيلومترات على على مقر معتمدية غزالة او مدينه غزالة، ثم يتفرع في جزئين يولي على اليمين يوصل الى منطقه العويسيه، العويسيه اللي هي هيك هي السنتر نتاع سيدي عيسى اللي تسمت عليه عماده سيدي عيسى في معتمديه غزاله، وين موجود سيدي عيسى الولي هذا صالح اللي تسمت عليه يعني العماده هذايا والمنطقه هذه التاريخيه، يعني على اليمين يوصل الى العويسيه وتطويل يوصل الى حدود المجدبيه والحكاره، ثم الى منطقه بودخان يعني المناطق هذه الريفيه الجميله جدا في معتمديه غزالة. للاسف انه اليوم المسلك هذايا يعتبر في حاله رديئه، هذا كان مش كارثيه يعني سنوات من الانتظار، ناس تنتظر في الاداره الجويه للتجهيز لانطلاق اشغال صيانته واعاده تعبيده او حتى يعني اصلاح الاجزاء المتضرره من الطريق هذايا، لانه عمليه المرور يعني بالكاد تكون شبه مستحيله نظرا لكثره الحفر والحاله الكارثيه اللي اصبح عليها الطريق هذايا. اليوم نحكيه على سيارات يعني نتاع مواطنين، سيارات عاديين على ميكل اشراط، نحكيه على سيارات اجره، نقولوا سيارة أجرة سيارة نقل ريفي، اللي هذوكم الأرياف هذوكم الكل اللي سميتهم لك من الكحلة والمطاقية والعويتية والمجدبية والحكارة وبدخان، الكل هذوما يعني يقراوا ويتسوقوا ومعظمهم يخدموا في مدينة غزالة، يعني هذاك هو المنفذ الرئيسي بتاعهم يعني مش يتعديهم. نحكيوا على عشرات سيارة النقل الريفي اليوم تخدم على الخط هذايا، غزالة الكحلة المطاحية العويتية والجذبية. نحكي على نقل مدرسي اليوم الحافلة التابعة لشركة الجوية النقل بمنزرت واللي خاصة بنقل التلاميذ، توها تشوف يعني أسبوعين أخرين جمعتين أخرين وترجع على القراية وشولي الحافلة هذه الخاصة بنقل التلاميذ تعمل في 4 سفرات في اليوم أو 3 سفرات في اليوم، يعني بشولي تتعدى ديما وصارت تشكيات كبيرة خاصة في العام الفارط يعني السنة الفارطة صارت تشكيات كبيرة، والحافلة في بعض الأحيان تلقى صعوبة في الوصول إلى منطقة المطاحية لأنه من الكحلة من المنخفض يطلع في المرتفع إلى حدود المطاحية، يعني نحكيه اليوم على مسلك شبه جبلي على مسلك شبه واعر يعني، وكتبدأ فما حافلة تابعة شركة جو النقل وتقل في عدد يعني محترم تلامذة كل احنا في 100 تلميذ، لأن ربما من كثرة الحفرة نجم تشكل أخطر ونجم يصير المكروه. يعني فما إشكال بالجملة،
1: إشكال كبير برشا بالحق وقت اللي تحكي على اليوم على معناها نقولوا احنا الحاجيات اليومية متاع المتساكنين إذا تدخل عليها اليوم العودة المدرسية واللي عمي والعاني ومن النقل المدرسي، وإذا كان الوضع ما تصلحتش وإذا كان نزل لحد اللحظة معناها فيه مشاكل كبيرة برشا الطريقة ذي، دونك أكيد باش نزلت المعاناة تاع المواطنين متواصلة خاصة زيادة على مستوى العودة المدرسية اللي نزلت تفصلنا عليها أيامات قليلة يا أيمن، ومن زال الطريق في نفس الحالة في نفس الوضعية اللي عمي ولد شكاو ولد عمي ولد شكاو سنوات وما يتشكاو النقل المدرسي في غزالة وفي جميل وفي عدة مناطق، ولكن ما تغير حتى شيء اوتوماتيكمون كيف ما يتغيرش الطريق ما نصورش بتتبدل برشا الوضعية على مستوى النقل المدرسي في المناطق هذه.
2: بالفعل هو حسب ما أكدوا أنه مصدر محلي مسؤول في معتمدية غزالة قال أنه الصيانة الطريق هذا مبرمج عن طريق الإدارة الجوية للتجهيز، لأن وصلت المحلية في معتمدية غزالة رأس الإدارة الجوية للتجهيز يعني لإيجاد حل، تجاوبت تحس ما في بين أن الإدارة الجوية للتجهيز تجاوبت على الموضوع هذا، لكن متى ستنطلق أشغال الشغال ديالك اللي مسك ربط بين خدالها وشيدي عيسى اليوم سؤال ما زال يبحث عن جواب ان شاء الله هكا نعاودوا ناكدوا احنا نعاودوا يعني ان نفكروا المسؤولين انه ثم طريق اليوم يعني يشهد في حركه طيبه وفي حاله رديئه باش فماش امكانيه يعني تدخلوا فيه في القريب يا عواطف ونرموا التدخلات هذه نتاع السياره نتاع الطرقات
1: نرموا تصير في الصيف تصير في الصيف وقت اللي ما عندكش قرايه ما عندكش عوده مدرسيه
2: والامطار تعرف انت تعطل ديما الاشغال ماذا بينك تكون اشغال خافوا لا نستناو الى الصيف الجاي اسفوار هاكا احنا واجهنا بالنداء عبر موجات اذاعه التلفزيون الى السلطه خاصه اذا الجو تجهيز وصل الجوي في البنزرت للاسراع في امتلاك الاشغال تاع صيانه المسلك الرابط بين غزاله وسيدي عيسى
1: ان شاء الله ما نستناوش للصيف الجاي ايمن خاطر الصيف هذا روتين اذا كان ما عنديش اشغال والعوده المدرسيه على الابواب مشكور برشا يعطيك الصحه على كل التفاصيل اللي قدمتها زميلنا ايمن المحفوظي ميرسي بوكو لكم انتم على الاستماع قدوا معنا راجعين متواصلين برنامجكم لازم
0: لازم على أكسجين أفان
3: في رانيم إسباس ديكو صلد والهدايا هبتو تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك إسباس ديكو رانيم يهنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية فالرحبة منزل برقيبة نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119
4: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
5: في روضة نويكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير منتيز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة
4: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع ميني كيدز مش كالروضة ميني كيدز بداية شخصية بداية معرفة وبداية مستقبل ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار تجمو تكلمون على 54-237-666 ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم الكتروميناجي من احسن ما فما بزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجين تكتبهن بزرتا كوزين منزل جميل انفولاين 29-639-266

0: أكسجين أفر.
1: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أفر. على الصعيد الجهوي، تنظم إدارة المدرسة الابتدائية 15 أكتوبر في رأس جبل بداية من يوم 31 سبتمبر ولمدة أسبوع أشغال صيانة المؤسسة التربوية من إصلاحات وتنظيف وطلاء ودهن، وتدعو الأولياء وأحباء المدرسة والمجتمع المدني للمشاركة في عملية الصيانة استعدادا للعودة المدرسية. وبمناسبة فعالية اليوم الجهوي للعلم، انتظم عشية أمس بمقر ولاية بنزرت موكب تكريم أنجب نجبة ولاية بنزرت الناجحين لتلاميذ وتقدير جهوي كبير للأسرة التربوية الموسعة وبقية الهيكل والعائلات، حسب ما أفدنا بها زميل طارق الجبار. وتتواصل فعالية مهرجان صهيل الخيل في التواجنية جومين في دورته الثانية اليوم 31 سبتمبر 2026، كانت انطلقت فعاليته البارحة بعروض للفروسية من مختلف مناطق الجمهورية التونسية، وتخللها عروض فنية وسهرات واستعراض للخيلة. وتولت البارح مصالح التنوير العمومي ببلدية منزل بورقيبة القيام بأشغال إصلاح الإنارة العمومية وتغيير الفوانيس المعطبة بنهج المنجي سليم ونهج أبو بكر أبو القاسم الشابي، وذلك في إطار تحسين خدمات التنوير العمومي وتعزيز سلامة مستعملي الطريق. هذا تؤكد مصالح بلدية منزل بورقيبة تواصل التدخلات الميدانية بمختلف الأحياء والأنهج والتعامل مع الأعطاب المسجلة تباعا في إطار الحرص على تحسين الإدارة العمومية والاستجابة لمشاغل متسكني مدينة منزل بورقيبة وزوارها. وعلى الصعيد الوطني، أعلنت وزارة التربية البارح الاثنين عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، وأشارت إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026. هذا ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور وزارة التربية بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، فيما تنطلق الدروس بالنسبة للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. وحددت وزارة التربية عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر 2026، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 فيفري 2027. تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، في حين تضبط موعد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية في الإبان. وتتزامن السنة الدراسية مع عدد من الأعياد والمناسبات الوطنية، من بينها عيد الجلاء 15 أكتوبر 2026، وعيد الثورة يوم 17 ديسمبر 2026، وعيد الاستقلال يوم 20 مارس 2027، وذكرى الشهداء 9 أفريل 2027، وعيد الشغل يوم 1 ماي 2027 بالنسبة للعطل المدرسية، حسب رزنامة صدرت عن وزارة التربية البارح العشية. وتختتم السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ يوم الأربعاء 30 جوان 2027، فيما يغادر المدرسون مراكز عملهم في اليوم نفسه بعد استكمال مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية، مع الإبقاء عدد منهم على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الوطنية حسب مقتضيات العمل. وفي موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح العشية 31 أوت بقصر قرطاج الدكتور يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. وكان هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها رئيس الدولة التونسية على علاقات الصداقة بين تونس وألمانيا التي تعود إلى القرن 19، والتي تعززت بعد استقلال البلاد التونسية ومرور 7 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بفضل مسيرة تعاون مثمرة شملت عديد المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية. وتعرض رئيس الجمهورية خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها وليس أقلها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازن وأكثر عدل. أكد رئيس الدولة التونسية حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وتعرض رئيس الجمهورية التونسية لتحويل القروض إلى استثمارات، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها أو أن كثير من الأموال تم تحويل وجهتها ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا. كما اعتبر رئيس الدولة أن الإنسانية تدخل اليوم مرحلة جديدة في تاريخها، ولابد من تصورات جديدة تقوم على فكر جديد، ولن يستقر وضع ويتسبب أمن إلا بناء على فكر يقوم على الحرية وعلى العدل، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية. وفي سياق متصل، أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد

قال إنه الاتفاقية هذه تمت في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى في مجال البيئة النظيفة بما يعادل 40 مليون يورو. كما أشار وزير الشؤون الخارجية إلى مواصلة العمل من أجل مزيد دفع مجالات التعاون بين تونس وألمانيا في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي. هذا وأعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن حجم المبادرة التجارية بين تونس وألمانيا سجل رقم قياسي سنة 2025 حيث تجاوزت 5.3 مليار يورو. ولفت إلى تواجد أكثر من 320 مؤسسة ألمانية على الأراضي التونسية تنشط في عديد من القطاعات ذات القيمة الصناعية العالية وفي مقدمتها صناعة مكونات السيارات. ومن جهته ثمن وزير الخارجية الألماني أهمية مناخ الاستثمار في تونس وأعلن عزم ألمانيا على فتح أسواق جديدة ودعم التحول الرقمي في تونس. وفي سياق آخر، يحل وفد بريطاني رفيع المستوى بتونس يوم الخميس 17 سبتمبر الجاري في إطار برنامج يشمل منطقة شمال إفريقيا، وذلك للاطلاع على منظومة الابتكار وريادة الأعمال في تونس والتواصل المباشر مع الفاعلين فيها. وتندرج الزيارة في إطار تنظيم دورة تدريبية الشركة الناشئة في إطار البرنامج العالمي لرواد الأعمال اللي باش يتم إقامته بمقر إقامة السفير البريطاني بتونس بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمؤسسة الناشئة وشركات ذات الإمكانات العالية، حسب ما أفادت بها وكالة تونس أفريقا للأنباء وكونفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة كونكت. وفي موضوع آخر، تسببت سرعة الرياح البارحة العشية في توسع رقعة حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتا لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية في معتمدية برجو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، حسب ما أفاد بها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية في سليانة سيد جبال الفرشيشي. واللي قال انه تم اجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلة تابعة لشركة جهوية للنقل بسليانة وإيوائها بمركز التربصات والاستياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، وأكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية. كما قال المندوب الجهوي للفلاحة في سليانة أن الوضع بحريق جبل برجو الحارب الحرج والفت أنه يتطلب مزيد من المراقبة واليقظة، وأكد في ذات السياق أن طائرتين عسكريتين تدخلتا البارح في أكثر من مناسبة لإخماد عدد من الجيوب النارية اللي يصعب الوصول لها بالوسائل البرية، إلى جانب وصول تعزيزات هامة من ولايات زغوان والقيروان والكافة مثلت في شاحنات إطفاء تابعة لمصالح الغابات والحرب الحماية المدنية. كما أشار إلى أنه كافة أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مرابطون على عين المكان منذ أكثر من 3 أيام للسيطرة على الحريق، فيما تواصل الفرق المدنية بما في ذلك أعوان الغابات ووحدة الحماية المدنية ومصالح التجهيز والإسكان، إلى جانب عدد من متسكني برجو وعدد من المتطوعين عملية إخماد الحريق. وللإشارة أنه تم نهار الأحد إجلاء 10 عائلات من دوار الجواسمية المحاضية للجبل وإيوائها بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة برجو. يذكر أن المستشفى المحلي في برجو استقبل نهار الأحد 18 شخص تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و89 عام أصيبوا بنوبات هلع بسبب تجدد النيران في جبل برجو. وعلى صعيد الدولي، قال مصدر مطلع لرويترز أن وزير الجيش الأمريكي قدم استقالته إلى البيت الأبيض بعد أشهر من التوتر مع وزير الدفاع. وقال وزير الخارجية الباكستاني أن تطبيق مذكرة التفاهم التي تم التوصل لها بين واشنطن وطهران ما زال السبل الوحيد للمضي قدما. وسجلت إسبانيا أكثر من 5000 وفاة مرتبطة بموجة الحر منذ جوان الماضي. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة على التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يكون طقس اليوم 3/1 سبتمبر 2026 مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. والريح تهب من القطع الشمالية.

0: الليلي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة معتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعة الرياح 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. والبحر يكون قليل الاثرة فمحليا متموج بالسواحل الشرقية التونسية. أما الحرارة فتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر عند المجاوزة. بسلامة وفي أمان.
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: لازم على
1: أكسجين أفاق. منذ لحظات انقطاع التيار الكهربائي بمعتمدية منزل بورقيبة وبقية المناطق المجاورة، كما حكينا دونك الإعلان بالقطع الدولي للتيار الكهربائي اللي معنية به عدة معتمديات، كما تحدثت بكري في البلاغ نتاعها الشركة التونسية لتوزيع واستغلال الكهرباء. دونك في ذات الإطار باش نمشيو لمنطقة الشلغمية من معتمدية منزل بورقيبة، وين تحكينا مدام دليل على المعاناة مع الماء والضوء المقصوص، تقول لساعات عديدة تحب توصل صوتها للمسؤولين. مرحبا بك مدام دليلة، تفضل الكلمة ليك.
2: مرحبا بنتي. مرحبا.
1: مرحبا. قديش عنده مقصوص الماء والضوء مدام دليلة؟
2: يا بنتي الضوء يوم يخصون الصباح تسعة يرجعوا ما تفعشي، عايز يخصون الثمانية يرجعوا العشرة تاني، وزيد ما تفعشين متاع الصباح هذيك حتى كنت تمشي الخد ما وطيشات بالتليفوني تكون شايف شو ما يرجعوا. زيد الماء من البارح الصباح لليوم مقصو. اخي شو وين باش نوض؟ نقطة اللي ما فماش في الديارة. يزيدوا الكمينات كي هبطوا ما هبطوش للحوان، كي هبطوا للقاوي. القاوي الدبوز ب 15%. امشي القاوي، أي قاوي، امشي باش تاخذي دبوزة ماء 15%.
1: 15%، فما شكون يبيع حب 2000،
2: وقال لك نبيع حب 2000. نحى 2000 لولدي، دخلت لحتى الداخل، قلت له عليه 2000 دبوزة الماء جاي يسيح ويعالج. رجع لي 500 بالسيف بس من
1: بريه
2: عليه اللي يخدموا في السيف يضربوا في شهريات مسمار في حيط يزيدوا ياخذوا الضوء بليه على حساب المواسم، واللي يخدموا في السونيت ياخذ شهرية ويزيد الماء بليه على حساب المواسم، ويزيدوا طلبش يجيبونا الفاتورات. انا واحدة من الناس لو يجيب لي فاتورة بدان البيت ما اضربها على وجهي. ما بدي كل كان تفهم وتعرف حتى واحد لا خمس لا ميلا.
1: مش باش نوصلوا انه احنا يعني نضربوا ولا معناها يعني نضربوا حد ما، هذه وكانها طريقه احتجاجيه منك انت على القصاص بتاع الضوء هذايا، تقول انا ما عنديش القدره ان وين نخلص بعد هالقصاص هذايا بتاع الضوء والماء. يا مدام دليله
2: وانت مقصين علينا وعبيد بالاكسجين مقصين عليهم الضوء وعبيد بالعطش، وانت زيد ما لا ماء لا ضوء ولا حد شيء، وتجيني الفاتورة بلا سيفة يا معكي فاتورة بلا سيفة.
1: وي جوستومون هذه هي الوضعية مدام دليلة.
2: والله يدوروا في العجلة على الرئيس، كي الرئيس خير منهم والله العظيم، يدوروا في العجلة على الرئيس لا تم منهم. البارح في الليل الدنيا باردة شوية، علاش يقص علينا؟ أنا باردة البارح ما هيش سخونة.
1: وحتى اليوم لحقيقة السما باردة، معناها طاحت السخانة
2: تراكور جمعة فاتت. وخلوا ضوء الديار، قصوا ضوء الشارع وخلوا ضوء الديار للعبيد. ثم اللي مرضوا، ثم الصغيرين، ثم اللي يعني بينك ربي كيفيش هيك.
1: واضح واضح من دليلة.
2: أنا واحدة من الناس ما نجي براحتي كان معكم انت، اقل حاجه نقربكم انت قبل ما يعيط معك حد.
1: جوستومون مدام دليله، والصوت صوتك يوصل بالصوت العالي. ميرسي بوكو مدام دليله. دونك تحدثت على المشكل نتاع الماء ونتاع الضوء. سؤال معناها بسيط يتسائل المواطن، يقول لك اذا كان فما انخفاض في درجه الحراره بارابور الجمعه اللي فاتت، وانا حكينا على موجه الحراره اليوم 1 سبتمبر، ومازالت الايامات القادمه باش تنخفض درجات الحراره، علاش مازال ومتواصل الانقطاع الدولي نتاع التيار الكهربائي؟ اخرجوا وكلموا الناس واحكيوا معاهم وعلموهم، خاطر وقت اللي بدات الازمه هذه قلت راهو بالفعل ارتفاع درجات الحراره، اليوم عندنا مشكل في معناها الضوء، وما نجموش معناها نمدوا للناس الكل فرد وقت الكهرباء بحكم الاستهلاك معناها الكبير والضغط المرتفع. ولكن اليوم وقت اللي نحكيوا على انخفاض في درجه الحراره براتيكمون الانخفاض الاستهلاك بطبيعه الحال ينخفض، علاش اليوم مازلنا قاعدين نشوفوا القطع الدولي للتيار الكهربائي مازال متواصل بنفس الوتيره بنفس الخسائر؟ البارح حكينا على خسائر كبيره وكبيره برشا، تكبدوها اصحاب المصانع المعامل معناها اللي عندهم اكشاك، الناس الكل اليوم تعاني في خسائر كبيره وكبيره برشا جراء انقطاع متكرر للتيار الكهربائي. اليوم المواطن يحب يعرف الى متى الوضع هذا مش يتواصل في ظل الانقطاع هذا المتكرر نتاع التيار الكهربائي، الماء صالح نشارة ماهوش موجود في برشا مناطق. اليوم يحكي لك على القصان نتاع الماء صالح للشراب، زاد كيف كيف تخرج للحوانت ما تلقاش الماء المعدني. الوضع هذا لازم تبدل الحقيقة في أقرب وقت، يعني المواطن عولته برشا على التفاهم نتاعو اللي ما عادش. دونك التفاهم نتاع المواطن اليوم الحقيقة وصل لحد معين، لازم الوضع بالحق يتنظم الأيامات القليلة القادمة. الماكسيموم الماء لازم تكون متوفر في الحوانت، خاطر ماهوش معقول ناس تدور في الشارع يقول لك جا وقت الدواء نتاعي ولازمتي نشرب الحربوشه نتاعي، نلوج ديدي على دابو زمان ما نلقاش. فالحق نتاع ربي اليوم لازم نوضحوا الامور، ولازم شويه معناها بالحق تتنظم، خاطر يبدو لي بالوضع هذايا اليوم المواطن زاد على حده، وكما قلنا معناها للصبر حدود. يلا متواصل معكم برنامجكم لازم لازم ماضي ساعة 55 دقيقة، قعدوا معنا في الاستماع.

وصل لمدينة تعرف كيفاش تخلنا الأسامي. أما فما أسامي متنطقهمش الناس كان بفيرتي، هذن الناس البلدة ولاد الحومة والله الشعبي. من هنا خرج الأسفل واللكح، لأن الشي يجري في الدم والناس معاه تنسى الهم. هيا شد عندك معاك يتعدى العمر، بديت معاك من صغري نكمل معاك الكل حكاية غرام. حاول كنت تقرأ مصر وتفهم المعاني، وانتي أفهم في راسك

0: بكم. مرحبا متواصلين معكم برنامجكم اللازم لازم ماضي ساعتين وخمسة دقائق نحكي على المطالب نتاع أصحاب الشهادات العليا اللي مهش جديدة قاعدة تتواصل وقاعدين مكبشين ديما انهم يحبوا يوصلوا صوتهم للجهات المعنية بعد ما تم وعدهم انه تصير معناها تفعيل منصة يصير فيها انتدابهم معناها مغير تناظر مغير ما تصير مناظرات وكل دونك اليوم مازالوا في إطار وضعوا هل تحركات الاحتجاجية هذه قاعدين يطالبوا بدمجهم في الوظيفة العمومية ومتمسكين بالمطالب نتاعهم. دونك أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل يحتاجوا اليوم في العاصمة ويطالبوا بالانتداب وتفاصيل أكثر نتعرف عليها حضر معنا عبر الهاتف يسرى ناجي ممثلة عن تنسيقية أصحاب المعطلين عن العمل. مرحبا يسرى.
1: مرحبا بكم. مرحبا بكافة مستمعي أكسجين أف أم.
0: مرحبا بك يسرى. خلينا نتعرفوا اليوم شنو صار كيفاش كان اليوم هذا الاحتجاج اللي قمتوا به.
1: الحقيقة يعني اليوم يعني صارت وقفة بالفتح الحكومة بالقصبة لمواصلة لماراثون النضال يعني اللي متواصل على كامل يعني الصيف. اليوم يعني صيف كامل يعني ثلاثة أشهر من النضال، ثلاثة أشهر يعني من الوقفات، ضخم وقفات متواصل. اليوم يعني احنا نطالب بنفس المطلب الأساسي هو شغل حرية كرامة وطنية. اليوم منطلق بثلاثهم يعني مواصلين في كل وقت وحين وفي كل زمان وفي كل مكان يعني المطالبة بالانتداب الفوري صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام. نذكر انه يعني عندنا قانون 18 اللي صادر بالرد الرسمي 23 ديسمبر 2025. اليوم 9 أشهر يعني مرت ولليوم يعني نحن في المماثلة والتسويف ولليوم نحن في الوعود والعهود، ولكن للأسف الشديد ملفنا لليوم لم ير النور. نذكر أيضا بأن هناك فصل 57 في ميزانية 2026 يضمن حق الدفعة الأولى. اليوم من طالت بطالتهم يطالبون رئيس الجمهورية يعني مطلب واضح وصريح هو التعجيل بالانتداب الفوري واستلام بطاقات التعيين وأن لا يتجاوز يعني موافقة شهر سبتمبر. اليوم يعني من طالت بطالتهم هم يعني اليوم 17 سنة هم ينادوا بشغل حرية كرامة وطنية. كل الحكومات اللي تعاقبت وكل يعني الوزراء وغيره وغيره اليوم يعني هما في كل مرة يؤكدون انه يعني الملف هذا سيرى النور وانه الملف القريب العاجل، وان الملف خاصة انه بعد نذكر ديما بجلسة 15 جوان اللي صارت بقصر قرطاج مع رئيس الجمهورية مع يعني اللي اكد فيها انه يعني الامر الترتيبي قد خرج من السلطة التنفيذية من الحكومة وانه قد تسلمه وانه سيريد يريد لا يرتقي للتطلعات من طالب بطلتهم وانه يعني يا اما بشي عزل يا اما يعني يعني سيعد سيارته. للاسف الشديد اليوم اكثر من شهرين ونص او اكثر اليوم صيف كامل تعدى ونحن في انتظار هذا التعديل. اليوم على رئيس الجمهورية ان يتحمل مسؤوليته كاملة امام هذا الملف الحارق، امام هذه النخبه، امام هذه الكفاءه الحقيقيه، امام هذا الشعب المعطلين. اليوم الناس هذوما راهم جزء من الشعب وهو في كل مره يؤكد ان الشعب يريد اليوم للاسف الشديد شعب المعطلين يريد تطبيق القانون 18 والانتداب المباشر صلب الوظيفه العموميه والقطاع العام والا تجاوز يعني اليوم موافقه شهر سبتمبر واستلام بطاقه التعيين. ايضا نطالب بدفعه اولى لا تقل عن 10,000 من المسجلين بالمنصة. اليوم ما نعرفوش اليوم حتى شكون المشمول وشكون مش مشمول، لأنه نعرف أنه فقط القانون يعني هو لمن طالت بطالتهم 40 سنة فما فوق، اللي عنده 10 سنوات فما فوق. لكن للأسف الشديد الأمر الترتيبي هو من سيحدد بالتدقيق يعني وحصري من المعني بهذا الملف ومن يشمل وشكون ما يشملوش. للأسف الشديد اليوم احنا نناظلوا وما نعرفوش روحنا هل احنا مشمولين ما نش مشمولين. يعني نعرف صحيح عندنا 10 سنوات فما فوق، ايضا ثم ناس تعرف اللي هي عمرها مثلا تجاوز 40 سنة، لكن ثم ناس اخرى زادت تناظر في الساحات وفي الميدان من حقها تعرف هل يعني خلنا نعرفوا كما يقولوا ارواحنا يعني وين ماشيين اليوم. يعني القانون هذا نأكده اللي هو ثلاث دفعات 2016-27-28-2026 بالنسبة لحنا لو فيه بضع أشهر شهرين أو ثلاثة اليوم. لكن للأسف الشديد السلطة التنفيذية يعني لا زالت تمارس سياسة المماطة والتسويق. لا زال ملف الطاولة اليوم. يعني الناس هذوما تعبوا, الناس هذوما يعني مواطنين النضال بكل الطرق السلمية كلها قانون والدستور, ولن نتراجع عن حقنا كلفنا ما كلفنا.
0: يا سيد, تحدثت في عدة يعني مداخلتها عبر موجة إذاعة أكسجين, قلت أنه أحنا نحب قبل ما يوفى عام 2026 يتم تفعيل المنصة ويتم الاستجابة لما طلبنا. حسب كلامك أنا لاحظت وكأنكم أنتم قاعدين عندكم أمل في عام 2027, خاطر بالنسبة لكم 2026 انتهى.
1: والله الحقيقة هو مش احنا نتمنوا اليوم هذا طلب يعني, وهذا مطلب واضح وصريح. وكما قلت لك يعني عندنا قانون وفترة الميزانية يضمن حق الدفعة الأولى في 2026. احنا لا نريد يعني هذا, اذا كان اليوم الدولة تحترم قوانينها والدولة تحترم يعني السلطة تحترم يعني يعني هذه القوانين الصادرة بالرائد الرسمي وتحترم تنفيذها, لابد من ان يطبق في 2026. لان هناك حتى بعض المصادر تتحدث عن انه اذا كان ما يطبقش الدفعة الاولى, بما انه في مفاصل يضمن حق الدفعة الاولى في 2026 يجب القانون هذا يكون مصيره مصير قانون 38. واحنا اليوم يعني من حقنا يعني نخاف, ومن حقنا يعني نشوف اللي نجم يعني اي يعني اليوم الغضب لمن طالت بطالتهم, غضب لشعب المواطنين هو غضب مشروع, خاصة وأن سياسة الدولة قاعدة يعني تمارس سياسة التسويف والمماطلة. وأيضا أنه يعني اليوم هو كما قلت يعني هو احنا نعتبره طرحة ل2027, لكن على أقل كي تنزل المنصة يتم إنزال المنصة والأمر الترتيبي في 2016. هناك يعني نوع من الطمأنينة, هناك نوع من رد الاعتبار, هناك نوع من يعني ممارسة السلطة لوظيفتها القانونية واحترامها لقوانينها على الأقل. يعني هذوم الناس يعفر ويحهم من المشمول بالدفعة الأولى, من المشمول بالدفعة الثانية, من المشمول بالدفعة الثالثة, وأنه يرجع لنا رد الاعتبار ويرجع لنا الأمل. اليوم أيضا نندد بممارسات يعني اللي قاعدين, خاصة هناك زملاء يعني اليوم توقفوا حسب بعض المعلومات اليوم صارت. دونك احنا اليوم نندد بأي إيقافات, خاصة يعني هذوما الناس من حقهم المشروع. احنا صحيح مع المطالبة السلمية وما يكفل قانون الدستور, لكن هناك يعني غضب مشروع, لأنه اليوم الناس عبيد وصلت 50 و55 ووصلت حتى شرفت على التقاعد, وهي لليوم تنتظر في الإنصاف, تنتظر في العدالة الاجتماعية الحقيقية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية. لكن للأسف الشديد اليوم إلى الآن إلى اللحظة هذه لم نرى عدالة اجتماعية حقيقية. وديما نأكد لا عدالة اجتماعية حقيقية دون انتداب من طالت بطلتهم صن بالوظيفة العمومية والقطاع العام انتداب مباشر لا غير. اليوم الناس هذوما شأنهم شأن التسويات اللي صارت, سواء معلمين التزنوات سواء الحضارة, هذوما ناس تعبوا, ناس هذوما هما قاموا بالثورة الشباب هذايا اليوم شارف على, ولا أصبح ما عادش حتى شباب, أصبحوا كهول وشارفوا على تقاعد, وهما لليوم من شارع لشارع. نورمال مود الدولة اليوم تحترم الكفاءة هذه, تقدرها, مش اليوم شاهد مثورة وتتدل معبية بهم الإدارات ومثقل بها كاهل الميزانية. وفي كل مرة نشوف اللي ثم تعلات, وهي تعلات بالميزانية, وأن الميزانية لا تسمح, والموازنات المالية نداء للسلطة التنفيذية رجاء يعني اليوم ماذا بينا نتجاوزوا هالتعلات الواهية, نتجاوزوا هالتعلات اللي ما عندها وين تقدم وتفقد الثقة بين الشعب المعطلين والسلطة التنفيذية. اليوم يعني هذايا مطلب شرعي, مطلب إنساني, ومطلب يعني كل القانون والدستور, ومطلب كوني الحق في الكرامة. اليوم أصبحت المعركة معركة كرامة, معركة وجود, لم تعد فقط معركة يعني أو معركة حياة أو موت. لأن اليوم ما طالت بطالتهم هم الهدف متاعهم أنهم يعيشوا ويأكلوا خبز مع الناس اللي قاعدة تأكل في خبز على حساب الكفاءة الحقيقية وعلى حساب من طالت بطالتهم.
0: ما فهميش إيش كنت فعل معاكم من الصلات وقت اللي عملت وقفة احتجاجية قدام الحكومة؟ هل فما شكون قابلكم حكي معاكم أعطاكم فما جديد على مستوى الملف هذا ولا ما فهميش؟
1: الحقيقة يعني حتى الوقفات اللي صارت في أوت سواء 8 سواء يعني 19 8 جويلية 8 أوت 10 أوت سامحني و13 أوت واليوم كالعادة يعني الحقيقة يعني لم نرى تفاعل من السلطة التنفيذية فقط. يعني الناس هذوما اليوم احنا نخرجوا نعايشوا نعبر على غضبنا كأن السلطة اليوم صماء لا ترى لا تسمع لا تتكلم، لم نرى لا خطاب رسمي من السلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية اللي أكد يوم 15 جوان أنه في الأيام القليلة القادمة اليوم ثلاثة تقريبا شهرين نص أو ثلاثة احنا ننتظر في البيان الرسمي ننتظر في كلمة صريحة وشافية، خاصة أنه يعني سواء وزيرة المالية سواء عديد الوزراء آخر مرة حتى في مجلس النواب قالوا ما عادش تجوزونا على بالليلة تسألونا للنواب على يعني المنصة ومن طرت بثلاثة. اليوم احنا كل مسؤول يحكي بطريقة، كل مسؤول يعني عنده خطاب معين. اليوم احنا كما قال رئيس الجمهورية الأمر ترتيب بيدو، احنا اليوم نطالب رئيس الجمهورية خاصة وبالخصوص انه اليوم يطبق هذا القانون وانه يرى هذا القانون النور وان يفي يعني بمطلب الشعب. يريد اليوم هذوما الناس جزء من الشعب وهم يريدون الا الكرامة ولا يريدون الا تفعيل القانون 18 لتطبيق العدالة الاجتماعية التي ترتقي لفلسفة
0: رئيس الجمهورية. واضح، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، شكرا كبير يسرى ناجي ممثلة لتنسيقية أصحاب المعطلين عن العمل. دوك حكينا على احتجاجات المتواصلة كما سميته يسرى ماراثون، الاحتجاجات المتواصلة لأصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل. شكرا لكم على الاستماع، متواصل معكم برنامجكم اللازم لازم، ما تبعدوش البعيد.
2: لازم على أكسجين أفان.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: لازم
3: على أكسجين الأفلام. مرحبا ماضي ساعتين و22 دقيقة. تحية كبيرة للجميع. ميرسي بكل الناس الكل اللي تبعتنا وسمعتنا منذ بداية برنامج لازم. شكرا للكيب الكل كنت معايا ألفا جندوبي في رئاسة التحرير, ملك في استقبال مكالمتكم الهاتفية. شكر كبير للمخرج محمد أمين عزيزي في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحية عوض في العوني. باي باي في لمن.

0: عرفتي الغونتخي بالفلويت
1: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لافر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
0: ما لفيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الغونتخي بالفلويت عندك اورانج
2: امشي وانت مطمئن الزيتونه بالسياحه هي الانتداب الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثيقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دني انفولاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231
3: كل ولدي يحب يشوف صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة انفو لاين 55-033-138-55-441-534 لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوش على الموبيل اللي تواتيك مابل برهوني يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم ما لفيش تستنى مع اثاث البرهوني حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون مابل برهوني في كل دار يفرح كبار وصغار شورو مابل برهوني طريق مازن بورقيبة بنزار تفروة ألف ليل 28-22-280
5: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون هذم الكل في أدريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع

0: وإلا رشري 834-429.
1: يحي شبيك متغشى هكا
2: وجهي تحرق بالشمس ولي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير
2: اما ديما نحتار شنو ناخو
1: سهله مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير والاسعار تبدا من 19900
2: كرون سولير ب 19900
1: اي نعم وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده
2: قل لي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات
3: حتى قلا في بنزارت وما عرفتش تختار
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش انفو بلس يوفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل انفو بلس vous offre des BTP et des BTS en multimédia informatique de gestion comptabilité commerce international décoration et design intérieur formalité douanière شهاده منافره ومعترف بها من قبل الدوله مستقبل مضمون ما فيش تستنى اجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403 انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بنزيل مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزيل مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بنزيل مشانج في بنزرت وصل بلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت كلمونا علي 22-908-708 كلمونا علي 22-908

0: يتقال الاكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي اله اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح
0: نجم الانفس اكسجين ونجم ريح نجم الانفس اكسجين ونجم ونجم.

0: Maxbox 5G ou Famimabox 5G élu produit de l'année. Maxbox 5G Orange, تبرشها منا, connecti منا. فيها Wi-Fi 6, يوصل للدار الكل. وفيها زيادة Turbo Gaming للمغلمين باللعب en ligne. كان جو gaming, streaming ولا scrolling, مع الماكسبوكس 5G عندك انترنت تري او ديبي من غير حتى لودينغ, باش ما تفلت حتى لحظة. مش فخرة, أما الماكسبوكس 5G Orange حاجة أخرى. عندك اورانج
1: في رامي ميسباس ديكو سولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك باقل التكاليف وباذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد صالتك؟ ميسباس ديكو رانيم يهنيكم, تخفيضات كبيره تستنى فيكم في ميسباس ديكو رانيم, ومعها هدايا خاصه لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديده اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجه. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابله الجميله في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584, وإلا 93 374 119.
2: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه, يتعلم فيه, يكبر فيه على قيم صحيحة.
3: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار, مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن, أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
2: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم, التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة. ميني كيدز بداية شخصية, بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم, نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة, نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز, صغيرك يستاهل الأفضل.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف, حتى من العشاء والفطور بالكيف, ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها, اللون والفصالة اللي اختارتها, ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم. الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح, خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.

0: في رامين إسباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرج دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملينكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رامين يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رامين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119. العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على ساكو والتخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركة مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبيل للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع من مارس يوصل البلاد، ولا غود دي لاكورنيش ولاك مندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس بانكم. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولاك مندي عبر الكارتاس بانكم وليفريزون داركم.
1: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرا مانو جين؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي ينجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعبادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طالن فتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: اصنيعي وتربع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البخومي شواء من قديم الزمان، طول سانويتش غياش فيق بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم بلو تي بوانيار والدو غوفتمان. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
7: ألو
8: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت. في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين

بكم في المواد الإخبارية على أكسجين أف إم. على الصعيد الجهوي، تنظم إدارة المدرسة الابتدائية 15 أكتوبر في رأس جبل بداية من يوم 31 سبتمبر ولمدة أسبوع أشغال صيانة المؤسسة التربوية من إصلاحات وتنظيف وطلاء ودهن، وتدعو الأولياء وأحباء المدرسة والمجتمع المدني للمشاركة في عملية الصيانة استعدادا للعودة المدرسية. وبمناسبة فعالية اليوم الجهوي للعلم، انتظم عشية أمس بمقر ولاية بنزرت موكب تكريم أنجب نجبة ولاية بنزرت الناجحين لتلاميذ وتقدير جهوي كبير للأسرة التربوية الموسعة وبقية الهيكل والعائلات، حسب ما أفادنا بها زميل طارق الجبار. وتتواصل فعالية مهرجان صهيل الخيل في طواجنية جومين في دورته الثانية اليوم 31 سبتمبر 2026، كانت انطلقت فعالياته البارحة بعروض للفروسية من مختلف مناطق الجمهورية التونسية، وادخلها عروض فنية وسهرات واستعراض للخيالة. وتولت البارح مصالح التنوير العمومي ببلدية منزل بورقيبة القيام بأشغال إصلاح الإنارة العمومية وتغيير الفوانيس المعطبة بنهج المنجي سليم ونهج أبو بكر أبو القاسم الشابي، وذلك في إطار تحسين خدمات التنوير العمومي وتعزيز سلامة مستعملي الطريق. هذا تؤكد مصالح بلدية منزل بورقيبة تواصل التدخلات الميدانية بمختلف الأحياء والأنهج والتعامل مع الأعطاب المسجلة تباعا في إطار الحرص على تحسين الإدارة العمومية والاستجابة لمشاغل متسكني مدينة منزل بورقيبة وزوارها. على الصعيد الوطني، أعلنت وزارة التربية البارح الاثنين عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، وأشارت إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر 2026. هذا ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي حسب منشور وزارة التربية بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، فيما تنطلق الدروس بالنسبة للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026. وحددت وزارة التربية عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 2026، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 ديسمبر 2026، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 فبراير 2027. تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 مارس 2027، في حين تضبط مواعيد عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية في الإبان. وتتزامن السنة الدراسية مع عدد من الأعياد والمناسبات الوطنية، من بينها عيد الجلاء 15 أكتوبر 2026، وعيد الثورة يوم 17 ديسمبر 2026، وعيد الاستقلال يوم 20 مارس 2027، وذكرى الشهداء 9 أفريل 2027، وعيد الشغل يوم 1 ماي 2027 بالنسبة للعطل المدرسية، حسب رزنامة صدرت عن وزارة التربية البارح العشية. وتختتم السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ يوم الأربعاء 30 جوان 2027، فيما يغادر المدرسون مراكز عملهم في اليوم نفسه بعد استكمال مختلف المهام المتعلقة باختتام السنة الدراسية، مع الإبقاء عدد منهم على ذمة الإدارة لإتمام الإجراءات المرتبطة بالامتحانات الوطنية حسب مقتضيات العمل. وفي موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح العشية 31 أوت بقصر قرطاج الدكتور يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. وكان هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها رئيس الدولة التونسية على علاقات الصداقة بين تونس وألمانيا التي تعود إلى القرن 19، والتي تعززت بعد استقلال البلاد التونسية ومرور 7 عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بفضل مسيرة تعاون مثمرة شملت عديد المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية. وتعرض رئيس الجمهورية خاصة إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها وليس أقلها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازن وأكثر عدل. فيما
أكد رئيس الدولة التونسية حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وتعرض رئيس الجمهورية التونسية لتحويل القروض إلى استثمارات، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها أو أن كثير من الأموال تم تحويل وجهتها ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا. كما اعتبر رئيس الدولة أن الإنسانية تدخل اليوم مرحلة جديدة في تاريخها، ولابد من تصورات جديدة تقوم على فكر جديد، ولن يستقر وضع ويتسبب أمن إلا بناء على فكر يقوم على الحرية وعلى العدل، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية. وفي سياق متصل، أعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السيد محمد علي النفطي البارح العشية خلال ندوة صحفية عقدها مع نظيره الألماني يوهان فاليبول في إطار الذكرى 70 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين برلين وتونس، عن توقيع عدد من الاتفاقيات والمشاريع تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو. وأفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأن الاتفاقيات في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها. كما قال أن الاتفاقية هذه تمت في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى في مجال البيئة النظيفة بما يعادل 40 مليون يورو. أشار وزير الشؤون الخارجية إلى مواصلة العمل من أجل مزيد دفع مجالات التعاون بين تونس وألمانيا في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي. هذا وأعلن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن حجم المبادرة التجارية بين تونس وألمانيا سجلت رقم قياسي سنة 2025، حيث تجاوزت 5.3 مليار يورو. ولفت إلى تواجد أكثر من 300

0: الدعم في تونس والتواصل المباشر مع الفاعلين فيها. وتندرج الزيارة في إطار تنظيم دورة تدريبية الشركة الناشئة في إطار البرنامج العالمي لرواد الأعمال اللي باش يتم إقامته بمقر إقامة السفير البريطاني بتونس بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة وشركات ذات الإمكانات العالية حسب ما أفادت بها وكالة تونس أفريقا للأنباء وكونفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة كونكت. وفي موضوع آخر، تسببت سرعة الرياح البارح العشية في توسع رقعة حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتا لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية في معتمدية برجو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان حسب ما أفاد بها المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية في سليانة سيد جمال الفرشيشي. واللي قال انه تم اجلاء عدد من العائلات بمنطقه عين بوسعديه ونقلها بواسطه حافله تابعه لشركه جهويه للنقل بسليانه وايوائها بمركز التربصات والاستياف بالمنطقه حفاظا على سلامتها، واكد عدم تسجيل اي خسائر بشريه. كما قال المندوب الجهوي للفلاحة في سليانة أن الوضع بحريق جبل برجو الحارب الحرج والفت أنه يتطلب مزيد من المراقبة واليقظة، وأكد في ذات السياق أن طائرتين عسكريتين تدخلتا البارح في أكثر من مناسبة لإخماد عدد من الجنوب النارية اللي يصعب الوصول لها بالوسائل البرية، إلى جانب وصول تعزيزات هامة من ولايات زغوان والقيروان والكاف تمثلت في شاحنات إطفاء تابعة لمصالح الغابات والحيوانات الحماية المدنية. كما أشار إلى أن كافة أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مرابطون على عين المكان منذ أكثر من 3 أيام للسيطرة على الحريق، فيما تواصل الفرق المدنية بما في ذلك أعوان الغابات ووحدة الحماية المدنية ومصالح التجهيز والإسكان إلى جانب عدد من متسكني برجو وعدد من المتطوعين عملية إخماد الحريق. وللإشارة أنه تم نهار الأحد إجلاء 10 عائلات من دور الجواسمية المحاضة للجبل وإيوائها بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة برجو. يذكر أن المستشفى المحلي في برجو استقبل نهار الأحد 18 شخص تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و89 عام أصيبوا بنوبات هلع بسبب تجدد النيران في جبل برجو. على صعيد الدولي، قال مصدر مطلع لرويترز ان وزير الجيش الامريكي قدم استقالته الى البيت الابيض بعد اشهر من التوتر مع وزير الدفاع. وقال وزير الخارجية الباكستاني أن تطبيق مذكرة التفاهم التي تم توصلها بين واشنطن وطهران ما زال السبل الوحيد للمضي قدما. وسجلت إسبانيا أكثر من 5000 وفاة مرتبطة بموجة الحر منذ جوان الماضية. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. ويكون طقس اليوم 23 سبتمبر 2026 مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. والريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز سرعة الرياح 70 كم/ساعة في شكل هبات. والبحر يكون قليل الاثرة فمحليا متموج بالسواحل الشرقية التونسية. أما الحرارة فتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيل محليا. كان هذا المواد الإخبارية لأكسجين فهم. كل الأخبار وغيرها تلقوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر عند المجاوزة. بسلامة وفي أمان.
1: أكسجين فهم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فهم بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين فهم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: ألو
1: ألو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
0: شكون معايا؟
1: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
0: أما منين نبدأ؟
1: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
2: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول. تحبك أكسجين FM.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرة فروة، ألف لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزي توت اوبسيون، هذا الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر.

0: الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتلكار. احجز وسيارتك تستنبي. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
1: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: ايكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس يوفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله. مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حاير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في الصف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708 كلمونا على 22-908-708.

0: كنت نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الوصول مزيان الوصول تحبك اكسجين افلام بالصوت العالي تحبك
1: صفف على الموجه صفف على الموجه الموجة موجتك صيف على الموجة
2: صيف على الموجة أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل واحد جانفي واحد جانفي واحد جانفي وين هربت بكم واحد سبتمبر صدقوني ملعطش ما نحكي لكم مش راو بالرسمي اللي صار فيا عام الرتاك يقول لكم من بزارة بنينة فحاولت السيد أحمد حاولت في البلايس الكل مش لقى دابو زمان ملقيش دابو زمان بالحق كتسر فيك على الاخر على الاخر 1 سبتمبر 2026 اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل في صيف على الموجة مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا هاني في منزل برقيبة اللي دابو اللي دابو زمان يجي ولدي عندك مي عزيز دبرو دابو زمان زاد العزيز فرد مرة ميسي الشبير ده سخونة المهم دبيب زمان بالرسمي راك تسر فيك على الاخر على الاخر قاعد يصير تويكا في بلادنا تو متعدي من احد الفضاءات الخاصة الفضاءات التجارية الكبرى في منزل بورقيبة حقيقة مشهد يبكي راه بالرسمي مشهد يبكي باكي لا فهمت هذا كل الوضعية لا فهمت هذا كل التكالب لعبيد على حاجات المقطوعة وما فهمتش بالضبط شنو اللي صاير يعني مشهد مؤسف جدا جدا جدا انا زاد كيف كما قلت لكم منين فبنزرت سيد احمد حاولت مش نقول لكم لويت تينجا دبوزة ميس عيب برشا باش تحصل عليها تويكا حتى كنا القلمية صدقني ما طلبش أكثر من طاقتي قداش نجب تعطيني أخويا دبوزة زوز يرحم وديك وبارك الله فيك ومعبي ومعنده الداخل ونقول له برافو يعطيك الصحة وبارك الله فيك ولأني أنا نستحق ستيكة نستحق ستيكة ما نستحق ستيكة لكن هو قال لي تاخذ زوز بيبز وإلا دبوز ناخذ دبوزة ولا زوز بيبز انتهى الأمر يعني ما فهم حتى شيء صعيب يعني ما فهمش علاش التكالب هذا ولا قاعد نشوف فيه في لي غون سيرفاس بصراحة عباد ماخذة بستيكة 2 3 4 5 6 7 10 شحري برا اليوم خذيت وغدا ترجع تعاود تاخو شنو ذنبه اللي بعدك جيه ملقاش شنو ذنبه اللي عنده عائلة شنو ذنبه اللي عنده صغير على كل حال الله يقدر خير وكاو مازلنا متواصلين معكم بعد شوي نرجع نحكي شوي على الطقس نحكي شوي زاد كيف كيف على الشتوت في بنزرت بتنجموا تعوموا اليوم ومختلف الاخبار المتفرقه سواء كان جاوي والا كانت وطنيه اهلا وسهلا مرحبا بكم ما تبدلوش الموجه الموسيقى مازلت متواصله احلى وعز مستمعين على راديو اكسجين افهم

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: في رنين إسباس ديكو صلدوا الهدايا هبتوا تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك إسباس ديكو رنين يهنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رنين ومعها هدايا خاصة لكل حريف زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية فالرحبة منزل برقيبة نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119
3: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك ولي تخوص و 20% على فورنيتور الكل وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد صغاركم يقعوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا الكتب المدرسية الكل مولودة وحاضرة عنا زورونا في بنزرت شارع 8 مارس يوصل البلاد ولا غود لا كورنيش ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com كلمونا على الهوت لاين 72-413-913 ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جان
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما ثقة هي اللي رجعته الرمانوجين أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رمانوجين هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري الثقة تتربح السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا أنفولان 29-375-850
6: أصنعي يوتيوب عن ضمان
7: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان اتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصيني على الجودة مطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شواء من قديم الزمان طول سومويتش كلياج فاقلا بليكسي جلاس موتوع الميكانيزم ملي جوكو عميق والبو غوفك مو حلق الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوا وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
7: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي وغارونتي دوفون توت لاني
8: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار رحلة مع الفخامة أحلى الخامات أجود الأقمشة اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055
9: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملي اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيان البارافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
10: الو
11: الو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
10: شكون معايا؟
11: انا. اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
10: اما منين نبدا؟
11: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت. في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 0065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
12: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
13: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيرانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الانتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة،
1: صيف على الموجة. مزيت متواصل معكم حتى لستة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا، تحية ليكم وتحية لكل متتبعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على المتابعة متاع الفيديوهات البارح. ونورمالمون يعني ما نعلقوش على كل التفاعلات، لكن في بعض الأحيان دي حاجة يعني تغيظك، يعني عباد مش فاهمة حتى شيء وتعمل تعليق يوجعك برشا يعني بصراحة. بكد تذكروا بارح كنا حكينا على كل الروبة، ها كد تذكروا حكينا على كل الروبة من عرش تاوي كان وصلت الحكاية، فلقيت اهي اهي لقيت تعليق بصراحة مانيش باش نقرا متاع شكون التعليق هذايا، ميساج نقول شنو قالت عليا بالحق. تفاهات رجل باش ليغمو يقشقش في حناكو على تبديل العروسة، يا والله وقت صلنا له، يا ولا وقت سنالو كي نلقى واحدة تعتبر روحها إنسانة محترمة وتعمل تعليق بمثل هذه الطريقة. فبالرسمي يا ولا أحوال. وبتبقى الحال نجم قول أنا ملوه كي جاني الأخبار زادة، يعني بصراحة شوكيت وقلت فيش قاعدين تحكوا جماعة الإعداد، فيش قاعدين تعملوا. بعد كي شفنا وسقسينا ولقينا اللي بالرسمي مولات الروبة في الـ في الـ في, الـ في مركز الشرطة وحالتها هستيرية وتسخ ومنزل برقيبة كل بيقفة معها على الحكاية هذية. فاحنا تفاعلنا معه وحبينا نعاونوها بما ان احنا اذاعة القرب، اذاعة الجهة. هذه حاجة صعيبة ربما على مخك سيدتي او انستي الفاضلة، ما تنجمش تفهمها وما تفهمش ما شنو اذاعة القرب وما شنو اذاعة الجهة، ونكون قراب من ابسط، نكون قراب من سادة المستمعين في ابسط الاشياء. فمثل هذه التعليقات التي تدل على قلة الاحترام تخليها عندك وتحت، وبرشة برشة تعليقات من هذا القبيل. شو تفهمهم إذاعة القرب؟ ما يفهموش عباد، يعني عطيهم يكتبوا، عطيهم يفرغوا السم اللي عندهم في قلوبهم الكحلة فقط، يعني بهذه الطريقة فقط. هذا التعليق اللي حبيت نرجع له. سينوياتكم صح وبارك الله فيكم على تفاعلكم في مخص وضعية إيمان المرنيسي. شكرا كبير لزميلتنا ألفة البجاوي اللي جبت لنا خبر من عند الأخت النائبة سيرين بوساندل، تقول بخصوص حالة أختنا إيمان ملفها فوق طويلة وزير الصحة، ونحن نتابع وضعها بكل اهتمام ونسعى إلى الحاقها بالمستشفى العمومي في أقرب الأجيال إن شاء الله. قبيلة شوي كانت نزلته التعليق هذايا أختنا النائبة سيرين بوساندر، شكرا لها سيرين وبارك الله فيها على مجهودها الكبير قاعدة تعمل فيه. نحترم جدا العمل متاعها ووقفتها مع أهاليها سواء في منزل عبد الرحمن سواء في زرزونة وزاد كيف كيف منزل جميل. لكن بصراحة نحبه أكثر من هكا الوقفة تكون، خاصة فيما يخص نعرف يا سيرين قاعدة تقوم بالواجب متاعك، رب بارك الله فيك ويعطيك الصحة. وحاجة أقوى مني ومنك في مخص انقطاع التيار الكهربائي المتواصل وبشدة في هذه المناطق، في منزل جميل وفي منزل عبد الرحمن في منزل برقيبة في أغلب المناطق والمناطق الريفية. نعرف هذه حاجة قوية علينا برشا برشا برشا، إن شاء الله تتحل الأمور في أقرب الأجيال. ولكن عمل متاعك منزل متواصل سيدتي، ونتمنى لك النجاح ولا توفيق. زادي كيف كيف أختي وصديقتي مجدولين الورغي قاعدة تخدم بخدمة كبيرة في منزل برقيبة، إن شاء الله ربي ومنزل برقيبة وتينجا إن شاء الله ربي وفقها، إن شاء الله ربي يجيبها في السويب. كل النواب الممثلين عن ولاية بنزرت إن شاء الله بالتوفيق لكم، وإن شاء الله ربي يوفقكم إن شاء الله من أجل الازدهار في ولاية بنزرت في جميع المجالات. شكرا لكم على المتابعة، احنا مازلنا متواصلين، لكن ديما نحبوا المزيكا والجو تكون حاضرة في البرنامج متاعنا. الناس اللي تخدم تويكا شلا ربي عينكم، ربي يكون في العون متاعكم. قداش الوقت تويكا يظل لي معادش نورمالمون اللي دارت تويكا بديت تسكر من الاربعة ونص يعني سكر وكملوا نورمالمون يعني تي بي سياش تي بربرك من الاربع ونص نورمالمون سي، وبعد ساعات فما ادارات حتى من الاربع يقول لك سي كملنا هكا بيت الرزق. اي عزيز شو نعملوا ترتيحه مع الموسيقى ثم راجعين بعد شوي، خليكم معنا في صيف على الموجه.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز، مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تجمد كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، يوسانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوسانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والمليل. وسريس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يبني المستقبل. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبلك، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى، قايد باش تبدأ.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
4: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب وإتقان بألم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور، وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير، حب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبل. مهتمه طيب مهتمه
7: اما مين نبدا
2: بدايه من اوميجا فورماسيون
7: في أوميجا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال لمبوغي كليماتيزاسيون إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات أوميجا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع التسجيلات مفتوحة كلمونا على 23 23 20 65 أوميجا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميجا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هناك

وبرشا موزيكا والجو البنزرتيب ما يغيبش على راديو أكسجين FM. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا الخمسة وربع تويك على راديو أكسجين FM. مرحبا كذلك بمتابعينا صفحتنا في الفيسبوك أكسجين تونيزي. مرحبا زاد كيف كيف باللي حب يتصل بينا على رقمنا الهاتفي. تحية لفتح البي يستقبل مكالماتكم الهاتفية على 53 53 51 53 53 وإلا 31 10 80 90. نعاود نذكر 53 53 51 53 وإلا 31 10 80 90. الطقس اليوم في بنزرت نعطيكم كل معتمدية ودرجة الحرارة نتاعها. الأولى في الحرارة اليوم هي معتمدية جومين اللي بلغت الحرارة متاعها 43 درجة، وأقل درجة تسجلت في بنزرت الشمالية بمعدل 35.5 درجات، في حين بقية المعتمديات نقوا النحو التالي: جومين 43 درجة، الثانية غزالة 42.5، ماطر الثالثة 42 درجة، سجنان 41.5، أوتيك 40 درجة، 39.5 لمعتمدية العالية، منزل بورقيبة 39 درجة، تينجا 38.5، منزل جميل 37.8، غار الملح 37.2، راس جبل 36.8، بنزرت الجنوبية 36.5، زرزونة 36 درجة، وكما قلت لكم أقل درجة تسجلت في معتمدية بنزرت الشمالية. بالنسبة للأوضاع وضع الطقس اليوم في مخص العمان، كان لحثوا صباح طقس سخون شوي، كان لحثوا صباح سخون شوية، وحتى النسمة كي هبت هبت شوية سخونة، لكن كان لحثوا بعد العشية خاصة بعد نص النهار تبدل الريح. أهم نقاط نجمو نذكرها حول الطقس اليوم في بنزرت: الصباح كانت رياح خفيفة، العشية رياح تقوى قوية تدريجيا وخاصة على السواحل. بالنسبة للهبات يمكن أنها توصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. السواحل المعنية هي غار ملح وسونين، نجمو نقاو فيها الشط، يعني نسيس رواحنا قدر المستطاع، ناخذ الاحتياطات متاعنا القوية. تكون الرياح كانت قوية نسبيا في فترة العشية، وكما قلت لكم يلزمنا ناخذ احتياطات متاعنا بالنسبة لرواد البحر والشواطئ. الخريطة ظهرت اللي الرياح في حدود 30 مع 20 حتى 30 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق. يعني الخلاصة نجم نقولوا اللي أصبح تعدى هذا نسبيا، العشية لاحظنا اللي فما شوية هواء، فما نسمة ممتازة. يعني ديما نقولوا احنا وقت اللي بالمقارنة مع الاسبوع الفارط وما ادرك ما الاسبوع الفارط، ما نجمو نقولوا كان الحمد لله. يعني فما اتناويشة صحة للناس اللي تبحبح، ونذكركم اللي بالرسمية فما ناس اليوم اخذت الكونجي متاعها. اي نعم، صدق او لا تصدق، فما ناس خرجت 1 سبتمبر العطلة السنوية امتيحة، سواء في المؤسسات العمومية ولا في المؤسسات الخاصة. يقول لك خويا نهبط نهرب على زحمة السيف وسمحني خلي نعوم، وبزهرهم الطقس سخون، بزهرهم الطقس سخون. انا قلت لكم البحر يعوم، لكن ناخذوا الاحتياطات نتاعنا ونسيسر واحنا قدر المستطاع، سواء في بحورات بنزرت، بحورات راس الجبل، بحورات غار الملح، بنزرت الجنوبية، سجنان، غيرهم من الشواطئ الجميلة اللي موجودة في ولاية بنزرت اللي ربي ينعم علينا بها. فنسيس رواحنا قدر المستطاع. حتى كي يخرج في الليل يقول لك نمشي نابط، انا مثلا في بنزرت نابط الفيبور، يعني الشيخه واحد كل شيء، تبدا الدنيا فارغه شويه، انها ما نقعدش في فك القهوه العربي هذيك، بربي سامحني اعطيني الكرسي والجو هذاك. كذلك رفراف ينقص عليها الضغط نوعا ما، كورنيش رفراف وما ادرك ما كورنيش رفراف، وشدنا وشفنا، وانا واحد من الناس كنت عينت وشفت بعيني الزحمه اللي كانت موجوده، خاصه يوم 3 اوت 4 اوت في الفارت كنت زرت رفراف الليل. بصراحه ما شاء الله حركه، بسم الله ما شاء الله، سواء المقاهي المنتصبه على الكورنيش والا المطاعم والا الاماكن المنتصبة متاع العاب الترفيهية للصغيرات، كذلك للديار للكري اللي موجودة فميكا. بصراحة تبارك الله
حركية كبيرة برشا برشا برشا برشا لدرجة انه السيارات ما عادش نجم تهبط اللوتة وين قريبك المدخل هذيك بتاع شتى رفراف. فحاجة رائعة ومزيانة. تصور مزيد فما الأجواء فميكة في رفراف كما قلت لكم للناس اللي تحب الكوجي الفترة هذية وتقول لك ديما أقل الريتب ديما أقل أكل الكبسة وكل أكل الاكتظاظ اللي موجود. وإن شاء الله اللي يخذوا كونجي طويكة إن شاء الله يتعديكم كونجي مزيان. وبالنسبة اللي يخذوا زادة كيف كيف إن شاء الله عملتوا حاجة بها وعملتوا محواسة مزيانة وعملتوا تبحبيحة مزيانة. احنا نمشوا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى راجعين بعد شوية. خليكم معنا.

0: تحب لصغيرك مكان يفرح فيه يتعلم فيه يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمل تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، يوسانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوسانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ألو
2: ألو صباح الخير، نحكي مع شخص يبني مستقبل. أنت هو
1: شكون معايا؟
2: أنا مستقبل، اتصلت بيك باش نقول لك ما عاش تستنى قايد باش تبدا.
1: أما مين نبدأ؟
2: بداية من أوميغا فورماسيون.
1: في أوميغا فورماسيون تلقى تكوينات مهنية تساعدك وتطور مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوينات المناظرة من محاسبة ومالية وأنفورماتيك، وتنجم زيادة تتعلم حلاقة نساء ورجال، بلومبوري، كليماتيزاسيون، إلكتريسيتي وتصليح الهواتف الجوال والكثير من المجالات. أوميغا فورماسيون في بنزرت عمارة الشوارع الأربع، التسجيلات مفتوحة، كلمونا على 23 23 20 65. أوميغا فورماسيون أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هناك. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك وفر طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي الهدار، رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس سقوط وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: صفف على الموجة، صفف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
1: غربة ستة غربة على راديو أكسجين في أمور. أحبب بكم الناس الكل في هذا الفقرة الأخيرة من صيف على الموجة. نبدأ بالأخبار الأخبار تفرح، وكما قلت لكم أخبريك يعني بالتدخل من الأخت النائبة سيرين أبو ساندر، تم توفير سرير لنقل إيمان من مصحة خاصة إلى مستشفى الجامعي الحبيب بوقدفة ببنزرت لتلقي الرعاية الصحية اللازمة وتخفيف الأعباء والمصاريف على عائلتها. بالرسمي تعب وتعب وتعب وتعب، بالرسمي كل الشكر والتقدير لأختنا سيرين أبو ساندر، ربي يبارك لها إن شاء الله وربي يوفقها في اللي قاعدة تعمل فيه وعلى وقفتها الباية واستجابة لمختلف نداءات شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك. ريكو اختاري نعرف كيفاش نستغلوا الفيسبوك، ريت حالة إنسانية كيفاش نشرت وكيفاش الناس كل وقفت مع أختنا إيمان إن شاء الله ربي شوية ينفق في صورتها. ثم نمشي للبلاغ. بلاغ سيدة اخذت تاكسي نهار السبت 22 أوت من باب سعدون حتى للسيجومي، لكنها في التاكسي نسيت الفاليز متاعها. فالرجاء لكل من يتعرف عليها أو يلقاها يتصل بنا على 53 51 53، وبارك الله فيكم يعطيكم الصحة. ثم نختم مع تهاني عيد الميلاد، ونحب نقول شال أو مش أنا نقول، أخوها يقول لها، أخوها وعشيرها وعشير عمرها وسندها في الدنيا محمد أمين عزيزي الأخت وحبيبة العزيزي، يقول لها إن شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير بمثابة عيد ميلادها.

يا حبيبه راك ماكش منسيه كومبليتوم من عائلتك امك زاده سلوى تهنيك وتقول لك يا بنتي العزيزه الغاليه شلو كل عام وانت حيه بالف الف خير. طبعا سلوى ما نلوجوش عليها خليها على

لكن محمد امين عزيزي وعدني قال ان شاء الله محضر كادو به لحبيبه ان شاء الله. طيب بعد نوصله لها ان شاء الله. شخت عندك يا حبيبه بربي كده كده بعدين مساج قلنا عامله فيه ولا عامل فيك برحمه وديك يا حبيبه ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف شكرا لكم متابعينا الكرام على المتابعة. شكرا لكم تقابلوا شرفي بوعيد إذاعية جديدة. شكرا محمد أمين عزيزي. شكرا فتحي البي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. أجمل تحيات سيفون. إلى اللقاء.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231. كل ولدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورقاوة الملوف، لوديفي الإعدادية ورمرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفولاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
1: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهولي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلهي بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهوني حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهوني في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهوني طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة، ألف ليل 28 28 280.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو عود كار. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر،

0: وإلا أشري 834-429.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ايديا من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو.
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
2: كوني وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57-039-0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس يوفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده منظمه ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، اجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 والا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908.

0: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح
0: مش بتنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح مش بتنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: يلا نسكنوا بعضنا، يلا يلا نسكنوا بعضنا.

0: اورانج بوستي لونتري بالفلويت
1: ما تحيرش بالانترنت والمكالمات وخذ لافر جيجا كلام وتمتع بالمكالمات انليميتي من غير حسابات نحو كل المشغلين وب 29 جيجا انترنت هذا الكل ب 29 دينار و 900 في الشهر
0: ما لفيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي لونتري بالفلويت عندك اورانج
2: امشي وانت مطمئن الزيتونه بالسياحه هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفعكم في رحلة العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دمي انفو لاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231
3: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة انفو لاين 55-033-130 58-441-534 لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوش على الموبيل اللي تواتيك موبل برهولي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم ما لفيش تستنى مع اثاث البرهولي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون موبل برهولي في كل دار يفرح كبار وصغار شوروا موبل برهولي طريق مازن بورقيبة بنزرة فروة ألف ليل 28-28-280
5: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت كار بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع

0: وإلا 20 834 429.
1: يحي شبيك متغشى هكا،
2: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت برومويت على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: كرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
4: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، اجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك. ملا اطلبنا على 72 435 403 والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزيل مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزيل مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزيل مشانج في بنزرت وصل بلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908

0: تعني من إسباس ديكو سولد والهدايا هبتو. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رنيم يهميكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رنيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل برقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز تصل 50% على الساس والدخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبيل للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لاكورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رمانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعبيدي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طالن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.
4: اصنيع يتبع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوار من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ميلي في بوانيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوغون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما ثم في لي زيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك، وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
7: الو
8: الو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. انت هو؟
7: شكون معايا؟
8: اين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
8: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت. في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميجا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميجا فورماسيون بيزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
10: تعرف اللي يعجبني فيها إني كنحب نوصل صوتي، نوصل كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول. تحبك أكسجين FM.

0: العاملين سباس ديكو سولد والهدايا هبطوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيين يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584 وإلا 93 974 119.
1: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرعوا فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت قراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك، نعلموكم انه التسجيل اتحل.
5: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها، وحيرت من نبدا.
4: اللي يقصد دار كبيره. معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبره 35 سنه في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل صندر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
5: والله ديما نسمعلي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
4: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. مالك توا كنت تطلبه على 98 441 621، ولا تزورهم في ديزرت سنتر مقابل البطاح.

الاكسجين، جيبوا لي دقائق الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي دقائق الاكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، اجبد انفس اكسجين ونرجع، ريح ريح، اجبد انفس اكسجين ونرجع ونرجع.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن. تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه بالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكسي معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك، خبرة واتقان، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في جمال والوان من عند بطول الشام. بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، احلى الخامات، اجود الاقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشا حب واتقان. بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنثرت بجنب سيرفيس دمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوف صغيره ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورقاوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورمرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفولاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوش على الموبيل اللي تواتيك، مابل برهوني يسهل عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهوني حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. مابل برهوني في كل دار يفرح كبار وصغار. شورو مابل برهوني طريق مازل بورقيبة بنزار تفروة، ألف ليل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيت وتوبسيون، هذا الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللروتين. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس يوفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، اجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، والا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: حاول في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين، مكتب صرف علي بنزيل مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزيل مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزيل مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908

0: ما تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقاز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499، وإلا 24-407-252.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكسي معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك، خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستي أرغاية في جمال وألوان من عند بطول الشام. بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي للهدار، رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان. بأمان الشامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور، وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الانتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.

à la maison.

0: انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول تحبك اكسجين فان بالصوت العالي تحبك
1: مش اكسجين جيبوا لي اكسجين الاكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي اكسجين اي ريح ريح مش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ريح مش بدي انفس اكسجين ونرجع

கிர்லே.

0: شيراني من سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيم يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل برقيبة. نجم تكلمونا على 23 380 584، وإلا 93 374 119.
1: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
1: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: بالباك والبليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
5: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
4: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت، خلف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
5: والله ديما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
4: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.

ورمشت عينك تغوينا تغمسها وتكوينا نظرة حلوة من عيونك بكل القلب وتروينا كيف ما رضيت تديرتنا شو نساكي عشيرتنا علا

كاملة تجرح رأس أرضه عن أي قرار.

تسلى من خلف ستارك يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف ستارك إني لا أؤمن.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بن سارت بجنب سيرفيس دوني، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: كل والدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لوديفي. لوديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورقاوة الملوف، لوديفي الإعدادية ورمرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفولاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوش على الموبيل اللي تواتيك، موبل برهولي يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم أرشيتك دانتريور تتلها بيكم. ما لفيش تستنى، مع أثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شوروا موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة، ألف لايل 28 28 280.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون، هذا الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزولة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو عود كار. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا،
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: اكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حتى قرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس يوفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، اجا بحذنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك. ملا اطلبنا على 72 435 403، والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبون دو فانيت.
9: كلمونا على 22 908 708 كلمونا على 22 908